0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

سيك اتغير لي اتغير لي حتى سواده له ضيح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 MHz. الحي القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد وين ما كانوا يسمعونا عبر الترددات الرقمية أو عبر التردد الطيفي 91.5. كل الحب لمتابعينا على الساتلايت، وأهلا بالجميع في صبحية عراقية يومية اسمها بانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو تتحقق بأشياءات حلوة، أو على الأقل شيئين جميلين حلوين. إن شاء الله ثنين أشياء حلوة تتحقق لكم يا رب، ويبعد عنكم كل شر وكل حزن، وإن شاء الله تصفى الأمور كما يجب. صباح الورد على أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، صباح الورد على أبطال الجيش الأبيض في كل مكان، صباح العافية على كل أبطال الدراسة، الكوادر التدريسية، الطلبة، ما أدري منو، إن شاء الله صباح الخير على ما أدري منو، زين هذه ما أدري منو تجمع كل شيء. إن شاء الله يكون يوم مثمر جميل هين لطيف على الجميع. أهلا بكم في صبحيتي من هسة لساعة 10، حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي، وسيكون معنا على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب عليكم جميعا. تحية للأثرياء اللي يسمعونا، أثرياء هواية يسمعون بونجور، تحياتنا لكم والله يبارك في أرزاقكم وفي ثرائكم إن شاء الله. تحية للناس البسطاء ولكن أثرياء كرامة، أثرياء ذات كما يقال. إن شاء الله يكون يومكم جميعا جميل. تحية للناس اللي هي مو ثرية بس سوي نفسها ثرية زين، تعيش دور الثرية حلو يعني. يعني شون شي يسموها عندنا بالعراقي، ما يبيعوها بذلة، ها؟ يتقمص دور انه هو ثري، ملابسه حلوة مرتبة مثلا، ذا بفلوسه على ملابسه على سيارته على، بس هو ما بجيبه ولا فلس. لا، سيارته من ضمن ممتلكاته تكون يعني، بس احيانا حتى مرات وهو مو عيب ولا غلط وجدا عادي، مثلا يجي بالباص بس يتقمص دور انه هو طبق سيارته واجي او اجي تاكسي مثلا على الاقل، ما اعرف ليش يعني. هو ما بيها شيء ابدا، مو مثلمة على الانسان بقدر ما انه اكو ناس تريد دائما تكون بالمستوى، حتى الناس ما تشوفهم بعين الصغيرة للأسف، لانه الناس يقيسون على الامكانيات يعني المادية. على العموم، على العموم تحياتي للجميع والله يغني الجميع من فضله وحلاله. وأكو دراسة أحبابي توصلت إلى أنه الأشخاص اللي يشعرون بالثراء قبل أن يصبحوا أثرياء أساساً هم في الواقع من ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أثرياء. الشعور بأنك ثري لا يعني أنك تبني ثروة، هناك فرق هائل بين الثقة المالية والتظاهر بالثراء. الأولى تقول أنا أفهم أموالي، لدي خطة وأنا أبني شيئا للمستقبل، أما الثانية فقد تكون مجرد سأطلب هذه السترة التي سعرها $900 على 4 دفعات وهذه هي الوفرة. مو إيش قد عايشين بهالطريقة بالأقساط يعني، أحياناً يأجرون سيارات تأجير ويدعي الثراء. ولا توجد وصفة سحرية تجعلنا أغنياء بمجرد أن نتصرف كملياردير، لكن الأبحاث أحبابي تشير إلى أنه الأشخاص اللي يمتلكون ثقة أكبر بقدرتهم على إدارة أموالهم يميلون إلى اتخاذ قرارات مالية أفضل وأرتب، مثل الادخار، الاستثمار، تجنب بعض المنتجات المرتبطة بالديون وإلى آخره من الأمور. والنسخة الصحية من فكرة اشعر بالثراء أولاً ليست أن تتجاهل رصيد حسابك البنكي وتنتظر أن تمتلئ المحفظة بطريقة سحرية، بل أن تشعر بأنك قادر على مواجهة الأمور التي تخيفك، يعني أن تفتح كشف حسابك بدلاً من تجاهله، أن تفهم كيف يعمل الاستثمار، أن تفاوض على راتب أفضل، أن تضع ميزانية، وأن تتخذ قرارات عقلانية حتى عندما لا يكون وضعك المالي مثالي.

كل الطرق تؤدي إلى روما، بس العلم يقول مو كلش. كل الطرق تؤدي إلى روما، هذه العبارة اللي استخدمناها طوال حياتنا، لكن دراسة حديثة حللت نحو 299 ألف كيلومتر من الطرق الرومانية وكشفت المفاجأة، روما لم تكن المدينة الأكثر مركزية في شبكة الطرق الرومانية أساساً، والمفاجأة الأكبر بعد كانت بيزنطة التي أصبحت لاحقاً القسطنطينية أكثر أهمية في ربط مناطق أوروبا وآسيا، طبعاً بفضل موقعها الاستراتيجي عند مضيق البوسفور. أما مدن مثل أنقرة، لندن، كورنث فكانت أيضاً مراكز مهمة ضمن شبكاتها الإقليمية. يعني المقولة بقيت صحيحة كمجاز في الكلام يعني، لكن تاريخياً وفعلياً وعلمياً مو كل الطرق كانت تؤدي فعلاً إلى روما.

ومن روما إلى سنغافورة التي تدفع لمواطنيها مقابل 15 دقيقة للقراءة. تخيلوا ينطون فلوس على مود نقرأ كتب. هكذا فعلت سنغافورة والتي باتت تدفع لمواطنيها مقابل قراءة كتاب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً، ذلك في إطار مساعيها للتصدي لظاهرة التصفح السلبي المتنامية. وتأمل هذه الدولة الثرية أن تسهم استراتيجيتها القائمة على مبدأ التلعيب وتحويل النشاط إلى لعبة التي انطلقت هذا الشهر في تعزيز تركيز المواطنين السنغافوريين وتنمية تفكيرهم النقدي وخيالهم. ذكرت الجارديان أنه بموجب هذا البرنامج يتراكم لدى القراء رصيد من النقاط يمكن استبداله بمبالغ مالية زهيدة، إذ يتعين على المشاركين تسجيل 50 جلسة قراءة يومية على موقع حكومي إلكتروني. ليش؟ للحصول على دولار سنغافوري واحد ما يعادل 80 سنتا أمريكيا، ويكافئ المشارك على كل جلسة تبلغ مدتها 15 دقيقة أو أكثر ب20 عملة افتراضية، فيما يتطلب الحصول على الدولار الواحد جمع 1000 عملة، ولا يسمح بتسجيل أكثر من جلسة قراءة واحدة يومياً.

0: بونجور مستمعينا، مستمعي راديو الرشيد على 91.5. بونجورين أحبابنا على الواتساب على 077-114-115. البداية مع أبو دلة. صباح الخير يا أبو دلة.
1: أحلى بونجور وأحلى صباح للأخت الغالية بلبل الصباح بان الموسوي، الله يحفظك يا رب، والأستاذ وسام الغالي المخرج الراقي، والمستمعين اللي الله سبحانه وتعالى خلانا نتعرف بيهم من خلالكم، حسين الشيباني الأخ الخلوق الراقي، أستاذ سليم الجعفري، وعباس الحمداني، وعلي القيسي، وشاكر أبو مريم الإنسان المهذب، وأبو موسى الإنسان الطيب، وأختي الغالية العزيزة اللي أخليها تاج على رأسي الله يحفظها إن شاء الله، ست سحر الخفاجي، اللهم يسر أمورك وين ما تروحين يا رب، أنت متفضلة بالسؤال عليها، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل التقدير كل الاحترام أستاذ أحمد أبو دلة أخونا الطيب، كذلك بعث مشاركة عندما تكون الكلمات صادقة عفوا تهز المشاعر والوجدان، قصيدة للجبل عريان سيد خلف رحمه الله وهو ينتفض، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا يا أبو دلة، كلك ذوق وممتنة للطلة الصباحية المميزة. شاكر أبو مريم، اللهم افتح لنا مع أنفاس هذا الصباح كل باب، وبشرنا بما ننتظره منك، وارزقنا الرضا والطمأنينة. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب، صباحكم سعادة برفقة من تحبون. وتحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين. شكرا يا أبو مريم. إلى سليم الجعفري. سهمك صابني وللحين بعداه، بدليلي وقمت جرا بعداه، غيرك ما يسوي هيج بعداه ولا يعمل عملتك هاي بي. الله الله، صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى. مستمعكم سليم الجعفري، حياك الله وصح لسانك يا أبو سيف. إلى الأستاذ الغالي باسم القرغلي، هلا والله.
2: صباح الخير والعافية، صباح الورد.
0: هاي ليش روح أحكي لك
2: راديو الرشيد FM، خاصة من برنامج بانجور.
0: يا هلا،
2: صباح الخير على كافة المستمعين طيبين وكل أطياف شعبنا الحلو من الشمال للجنوب. صباح خاص من القلب مني أنا ومن الست يلدز، للستبان الموسوي والأستاذ سام ماجد، أنتم صباحنا الحلو، صوتكم يرد الروح، يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله. أخوكم باسم القرقلي، تحياتي.
0: ألف تحية إلك يا أستاذ باسم الطيب، حياك الله وإن شاء الله صبحك حلو هين، إن شاء الله اليوم كله مثل ما تريد وأفضل يكون. أيضا تحياتي وجنايدن حلوة ليلدز خانم، وإن شاء الله مستأنسة مع بانجور وجو راديو الرشيد الصباحي. كل الحب لكم حبايبي. ننتقل أحبابي إلى أبو موسى. بونجور، هم لعبة برشلونة طبعا.
3: أحلى بنت الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونه، ألف تحية إلى أبو سيف حبيبي سليم الجعافري لماوي حسين الشيفاني وستبان دبوجي دبوجي حركة تقدم وعادي ولا خسارته. عادي أنا قيس حبيبي لابود وعادي ولا خسرته تعودت على الخسارات وفرحان واليوم أنا مرتاح.
0: أتلتيكو مدريد كتلتيكو مدريد وبابا وبابا والله هي هاي الدنيا، يوم تلقي نفسك مدريد يوم تلقي نفسك كتلتيكو مدريد، فعادي الدنيا كتير الدنيا بسيط يعني تمشي الأمور، ما يصير دائما يعني عيني أغاتي، مرات الأمور تمشي بالكتل مو؟ تحياتي لك يا أبو موسى الطيب، وكذلك تحياتي إلى علي كريم، شكرا للبطاقة الصباحية. أما الحبيبة الست سحر الخفاجي تقول أحبتي الغوالي صباح الثراء بصحة وعافية، بطاقة إيجابية، بأخلاق عالية، بمبادئ رصينة، قناة الرشيد ومستمعي قناة الرشيد الكرام، وبان صباح السعادة صباح الرضا على قلبك وحياتك ويومك والأحباب، وإن شاء الله كل شيء هني في هذا اليوم لك يا حبيبتي. صدام الزبيدي صباحك نور وسرور وورد جميل كما بعثت. حسن الزهيري صباح الخير عليك ستبان الموسوي وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي راديو الرشيد. ستبان نعم بالنسبة لكم كمشجعي لنادي ريال مدريد فكروا زين وشوفوا لكم نادي ثاني يشجعوه غير الريال، لأن إذا بقيتوا تشجعون الريال أغلبكم راح يصاب بأمراض مزمنة من وراء هالنتائج السلبية. نعم صحيح صحيح، بس هو بعث لنا معلومة قانونية، إذا لم تحضر إلى المحكمة في أي دعوة أقيمت ضدك فإن أي مستند يقدمه خصمك يعود أو يعد مقبولا طبعا لدى المحكمة إذا كان عليه ختم أو توقيع أو بصمة منسوبة إليك، ولن تقوم المحكمة بالتحقيق من صحة ذلك إلا في حال حضرت إلى المحكمة ودافعت عن نفسك بنفسك أو بموكلك. تهمت؟ تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري، والله وتعيش. شكرا لك أستاذ حسن الزهيري، ويلا طيارة نروح على بريك أول وبعدها راجعين نكمل البانجور.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
7: وتقنية أمبيلايت
6: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: اليوم الحلو ده ايه المسيجات الحلوة دي؟ مسيجات ايوه. ايه الاسماء الحلوة دي؟ ايه الحروف؟ ايه الحروف؟ صباح الحروف الجميلة والاصوات الجميلة والمسيجات الجميلة قوي قوي قوي قوي. ويانا الغالي علي القيسي المدريدي الملكي البطل بنزيما العراق زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم.
0: يا هلا
1: على خيط الغالي سلمان موسى والذهب.
0: انت الذهب
1: طبعا. مين نبتدي؟ شلاعي قلب من ريال مدريد الباع الخسارة. من هذا الطلبة المستوى التعبان من الشارع التعبان من الازدحامات من هاي التطبيقات دمرتنا دمرت أصحاب التاكسي. يعني ستبان بصراحة كلها سلبي بسلبي. إذاك شغلة تفرح قلبك ماكو بس بونجور. والله العظيم أنتوا الحالة الإيجابية. لكم تحياتي لكم أخوكم عاشق رشيد علي قيسي.
0: صباح الورد.
1: شكرا عليك. جزيلا حبيبي ابو دله الذهب. نتمنى لك ان شاء الله بالصحه والعافيه بجال حبيب محمد. انت اخ عزيز علينا واخ كبير نقتدي بيك بصراحه من مواضيعك الجميله وطروحاتك الجميله. اخوك عاشق رشيد علي القيسي.
0: الله يبارك بيك وميه هلا يا علي القيسي. ولا يهمك بعدين انت ليش تحكي بسالفتك غير شمتهم بينا؟ خليها سكته زين. والله هاي اسكت ومشي الموضوع اللي تحيده وراهم مكافي هم. بعدين احنا ممكن نبلى طاقة سلبية بس لا حلو. هو ختمها قال بس بانجور إيجابية. قل لي سيارتك بعدها دقت وانس. تحياتي إليك يا أحلى أبو حسوني بالعالم. وإلى محمد كاظم من ميسان شكراً للتصبيحة الحلوة والبطاقة الجميلة. أما زكريا زيكو طقطقة مدمر بنات المنطقة فيقول صباح الشوكولاتة صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام وعلى أحلى مستمعين. اليوم أحلى يوم بعمري. تحياتي لكم جميعا أخوكم زيكو طقطقة مدوخ المنطقة. استعال ليش أحلى يوم بعمرك؟ اليوم عيد ميلادك؟ عيد ميلاد زوجتك؟ لو اليوم عيد ميلاد طفل أو إجاك طفل يعني لا تتركنا نتكهن. ارفدنا بالمعلومة بارك الله فيك. إلى إلى إلى هنا ياسر العزاوي. بونجور أستاذ ياسر.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى الكادر المستمعين أستاذ وسام. ستبان يعني عاشت إيدك على هذا الطرح مال أنه الإنسان لازم أنه يعني شلون نقول يظاهر أنه غني أو كذا. وهاي هو يعني أحلى شيء هذا يعني أنه الإنسان عنده ثقة بنفسه. ونصيحة لكل المستمعين أنه الإنسان خلي يعيش بعقله لا يعيش بعواطفه. إذا اللي يعيش بعواطفه يتعب حيل بس اللي يعيش بعقله يقدر يرتب أموره. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: حياك الله أستاذ ياسر وعودة ميمونة إلى بانجور. وأحسنت أحسنت. يعني هو لا يكون الإنسان يعني مثل الحديد بلا مشاعر. ما حلو. أوكي حلو يستخدم عقله بس عليه أن يوازن الموازنة بين عقلك وبين بين بين عواطفك. لابد من العاطفة يا أخي ياسر لابد. ما تقدر سيما الإنسان العاطفي. الإنسان العاطفي اللي مشاعره يعني يتعامل بمشاعره حنين مثل ما يقولون عندنا بالعراقي. يعني هذا صعب تجي تقول له كن حديدا. صعب جدا. زميل العزيز محمد الحلفي اليوم ويا سمو الأمير سيوفي رايح للروضة ويقول لنا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صدق الله.
3: صباح الخير.
0: صدق الهالوجه حبيبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه، وإن شاء الله يوم اللي توصله أول يوم كلية في أحسن قسم بإذن الله تعالى. نورت أستاذ محمد. إلى الأستاذ محمد الشيباني، صباح الورد.
4: صباح الخير صدفان عليك وعلى المتابعين وعلى المخرج. حقيقة أنت يعجز اللسان عن وصفك، أنت مو بس فيروزة، أنت آية من الجمال ويعجز التفسير.
0: الله يبارك بيك، أعتز وأتشرف، شكرا جزيلا أستاذ محمد الشيباني. إلى أستاذ عباس الحمداني، هلا والله.
5: صباح الخير خيتي الغالية وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع، وأخص بالذكر أبو موسى أبو دلة، صحة وعافية إن شاء الله، ما يبي كل العافية. شو صوتك مال واحد مريض، إن شاء الله ما يبي كل العافية حبيبي الغالي. تحياتي لكم جميعا، والوردة البيضاء والفراشة والأستاذ أحمد عامر بلدية الدورة، تحياتي لك، سلام خاص، متابع أحد متابعينا بس ما يتصل، تحياتي لكم. عباس الحمداني
0: حياك الله يا عباس الحمداني الغالي، ولكل من ذكرت. إلى باسم أبو الفضل، هلا والله.
6: صباح الخير علي سيدوان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر، يا رب إن شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم. وأكيد اليوم سعيد بالنسبة للبرشلونيين، ويوم كئيب بالنسبة لكم جماعة الريال أنتم، فأتمنى لكم إن شاء الله اليوم شوية يمر عليكم بسلام إن شاء الله، بحق محمد وآل محمد إن شاء الله يوم ترتاحون. بس إحنا ستبان البارحة نمنا صدق مرتاحين، ما أحس يعني ما أعرف شنو صار البارحة، ما أدري،
0: ما يبارد مو على قلوبكم؟ والله أنا أريد نومي بصرة أسوي لي معبودي، شوية ضغط عندي، ولو أني هبوط بس ارتفع اليوم. إلى أمريكا، وسامر الغالي، صباح المسك والعنبر معطر وعلى بركة الله، صباح بغدادي جميل على الستبان وكادر البرنامج وكل أهلنا والمستمعين الكرام. بانجور بانجور يا غالي، هلا والله بأهل أمريكا، أهل العراق اللي بأمريكا قصدي. أما الباشق ماذا لديك يا أستاذ وسام؟ أراك تلوح بأغنية ما، هل تريد منديلاً؟ منديلاً تريد؟ الباشق يقول: بعض الوجوه مجرد عناوين لأصحابها، ملامحها كالملح أو السكر، كلاهما يذوب مع الوقت، بعض الوجوه مرايا قلوب في فرحها والشجن، وبعضها مملوء بالتجاعيد التي لا علاقة لها بالزمن، وبعضها أقرب لملامح وثن، وبعض الوجوه وطن، ونحن عندما نحب نعيد ترتيب ملامحنا بريشة من نحب، فإما جعلنا أجمل وإما جعلنا أقبح، فإما أضاءنا وإما أظلمنا، فليت لنا رفاهية انتقاء من يعبث بملامحنا. صباحكم هيل وزعفران. الله الله الله، جميل جدا أستاذ الباشق، وحبيت يعني حبيت هذا الجزء جدا. وبعض الوجوه وطن. أبو مصطفى العزاوي، بونجور أستاذ أبو مصطفى.
7: صباح الخير صدبان، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله. من يوم طلعت الصبح ما شاء الله الجو صافي بالكارخ، كلش حلو، بس برا صافة بعد ما ندري، والأحلى من عده هو اللي خسارة الريال
3: يعني عادي، ليش تخلون طاقتكم يعني سلبية؟
0: شاي
3: عادي، هي هاي الطوبة هسه برشلونة دائما يفوزون وهذا أحلى شيء بالحياة. تحياتي لكم
0: عمي. يوم ياخل تخسر ريال على هالمشاركات، هاي النار طارت، حتى التصبيحة طارت. برشلونيين متحضرين النوبة، يتحضروني لي للبرنامج. والله هسه اشتردون انتو، هسه مو الحمد لله فرحناكم، مو فرحناكم، يلا ارتاح، يلا مي بارد، يلا منش علي. عباله كان يلعب بالفريق، راس حرباني، ظهير ايمن. والله يا الله، والله لو امي تدري بيكم.

الأخ الغالي عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية أم أمير الشمعة، والله أنت الشمعة. تحياتي إلك وللمستمعين الورود والوسام العلم، اليوم برفقتي الوالدة، وتقول لي سلم لي على هاي البنية بان اللي تطلع بالراديو، واليوم أول يوم الأيهومي بالحضانة، وما أحكي لك البجي ولا طب يا روحي يا قلبي يا لوحي. صباح الخير خالاتو حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك والله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية يوم. تحياتي إليك أبو أيهوما، وتحياتي لأيهوم البطل الصغير، على كيفك ويا، يعني خليك قريب بعيد تعاولة تجي. اوكي

الله يحفظ الأمهات ويحفظ الأبناء. وكذلك زيكم بطل المنطقة يقول اليوم عيد ميلاد أمي، إن شاء الله ينطيها الصحة والعافية وطولة العمر والجميع الأمهات. اللهم آمين، والله من حقك أن تكون أحلى يوم وأحلى مناسبة بالعمر. ألف تحية للوالدة، الله يطول بعمرها وعقبال العمر كله إن شاء الله، ينطيها الصحة ينطيها العافية، ويجعل كل سنة يجعل هذا اليوم هو يوم احتفال بوجودها وسلامتها. تسلمنا عليها هواية، وهابي بيرثداي تو يو خالة أم زكريا.

قد أمي أحلى أمي دكتورة ودواء أمي عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد.

صباح الخير عليكم جميعا يا أحباب، وإلى أبو وفاء يقول بانجور صباح الخير، وبعثنا مشاركة لميرنا صوت عراقي جميل وراقي وإيجابي، يقول أكيد نسمع شوية أستاذ وسام.

0: لا تقول لي كبرت انت قابلها سكاروك.
1: حلو والله. شايف واحد يقول لك هلو عمو، يقول لي شو سكاروك كاني، هو صغر منك سنة يعني عادي. يلا هي الريال خسرت. مو لو مومو مومو. علي محمد، بغداد ما اشتاقت لغيرك جنة، ولا ابتسمت إلا لوجهك أعصر. أخت

قلودي ومهد كل جلالة، يا فتنة في كل قلب تزهر. دجلة يمر بك الربيع كأنه، أو الربيع كأنه ثوب على أرض الحضارة ينشر. ما كان حسنك لحظة وتزول، بل تأريخ عز ثابت لا يكسر. تمضي الليالي والعصور وتنتهي، وتظل بغداد العظيمة تكبر. تعرفون هاي منو دازها؟ علي محمد، أبو عسل بابل. شفتوا الجمال؟ صباحك فل وعسل بابل. يا إلى ماجد البغدادي، امنحيني أن أرفعك إلى أبعد طباق الأرض، أزرعك هناك لأجني منك المحبة والسلام قوافلا من الود لك. ستبان، صباح الورد والود. نزار العمري، بانجور. لكي ترى القلوب على حقيقتها، اطفئ مصباح النور في حياتك قليلا، فسوف ترى أن القلوب الصادقة وحدها التي سوف تضيء لك في العتمة. صباحكم سعادة، وأخوكم نزار العمري. أحسنت. أي واحد، أخوك، أختك، شريك حياتك، شريك الشركة، شريك العمل، صديق، خادم عندك، أي شخص عندك في حياتك تريد تشوفه زين لو مو زين، بالأزمات اللي تمر بيك وبالأتراح اللي تمر بيك. مرات بالأزمة واحد يجي يفرض نفسه عليك، يفرض نفسه، يقول لك أنا عندك، مو بكيفك. وأكو لا قريب جدا منك، بس وينه؟ اختفى. كاسبر صار. فأحسنت يا نزار العمري. يعني نعتذر من الأستاذ حسن الزهيري، لأنه ومن كل إنسان فاقد أمه، اللي سمع أغنية حسين الجسمي يقول لا ستبان ليش هاي الأغنية على الأم، والله شبعت بشي على هاي الأغنية على الأم. الله يرحمك يا أمي حبيبتي، والله يجعل مثواها الجنة، آمين يا رب العالمين. يعني متأسفة جدا، بس هي ذوق أكيد الأستاذ، أستاذ الذوق وسام ماجد، وهو برج الدلو هيك، يعني هو يحب يعذب القلوب. يضحكوا، الله كريم. والله برج الدلو، انت تمو دلو. دلو وجيرانه الجدي والحوت، ايش تتوقعون منه؟ ايش يسوي بيكم؟ أم علي، صباح الخير، صباح الفل والياسمين ستبان الرائعة. صباح الخير على مخرجنا الطيب اليوم ست، أنت مو بس الطاقة الإيجابية من الصبح، أنت قيثارة الصباح بالنسبة إلنا، وبانجور السعادة عليكم يا حبيبة قلبي. أنت أم علاوي الغالية، يسعد لي صباحك وإن شاء الله يومية إيجابية يا روحي. شكرا. مسج من محمد الزبيدي من بغداد، صباح الخير وياكم محمد الزبيدي، نتشرف أستاذ محمد، حياك الله. بس خلي أكتب اسمك، محمد الزبيدي. إلى جناب المهندس زياد، سلاما على أطيب القلوب وأمقاها، سلاما على من تطيب بهم الحياة، وعلى أصحاب النفوس الكريمة الذين يمرون بنا بلطف ويتركون في القلب أثرا جميلا.

سجل بصمه حتى اصبح بها عليكم واسحق والغيها. سلام يا استاذ وسام الغالي ولكافه المستمعين، الله يسلمك ويطول بعمرك ولا يهمك. لو داسه حلوه لا تترددون، عادي السحق حلو يعني، تعلموا مثلي، سووا لي قناه على التليجرام، سنه من السنين سحقات بان الموسوي. فكلش عادي والله يبارك لي بهالصباح. صباح الخير والبركة وياكم حسين العقيلي، هلا والله، صباح الورد والعافية يا حسين يا عقيلي، والنعم منك ومن عقيل. إلى علي الزبيدي، صباح الخير ستبان، علي الزبيدي من بغداد، خال محمد الزبيدي. والله والنعم، آل زبيد كلهم منورين اليوم، الله حيو. حبيبة قلبي لومي نورت الدنيا، صباحك فل يا قلبي، تقول بونجور بلذة العسل، العيون بان وسام، صباح الورد إلى وحيد الدليمي، سليم الجعفري وأبو موسى، أشكرهم على السؤال. آني لما حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة يا روحي، وإن شاء الله تكونين بخير وأحسن بهواية مما مضى من الأيام يا رب، وتجاي بعد أحلى وأحلى إن شاء الله. وانتي تحتاجين لمراية بشنو؟ انتي لومي من كركوك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد، دائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. بونجور على النساء اللي عندهم سيارات واللي الآن هم رايحين يفولون بنزين، أوكي؟ شكرا لكل الرجال اللي ينطون فسحة أو مجال للنساء أنه يفولون بنزين وما يزحموهم بالمحطات الوقود. وأنتوا اللي تزحمون النساء على محطات تفضلي تفضلي. أي والله، يعني ترى أكو يزحموهم بالفعل، يعني يشوفها بنية دا تسوق على كيفها مثل لو هاي يطفر قدامها، يعني شلون؟ بس تعوف اليسرى انتو بخير؟ وانتو شكم تشلبين اليسرى؟ مسجل اليسرى باسمكم مثلا؟ ها اي صح، انه ينامن على اليسرى. تقطعون والله عيب يقطع، ونعمة بالله ونعمة بالله. قريبا أيها الرجال اللي تزاحمون النساء، الرجال سيطردون من الباب، محطة وقود للنساء فقط. طبعا كلهن. عيني صباح الورد على كركوك الحبيبة. كشف مجلس محافظة كركوك عن مقترح لتخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصرا، مع توفير مادة البنزين السوبر فيها إلى جانب المنتجات النفطية المقررة. المجلس ذكر في كتاب رسمي موجه إلى الجهات المعنية أن رئيس المجلس الأستاذ المهندس محمد إبراهيم حافظ أحال مذكرة رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد فاتح مصطفى المرقمة 35 خاء والمؤرخة في 13 من آب أغسطس الماضي، والمتضمنة مقترح تخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصرا. المقترح يتضمن أيضا توفير وتجهيز المحطة بمادة البنزين السوبر إلى جانب المنتجات النفطية المقررة، وداعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم بشأن المقترح وإبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة. يعني بس تخيلوا وياي يا بنات، محطة وقود بس إنه، مطاعم بس إنه، مدينة ألعاب بس إنه، مول بس إنه، شارع بس إنه، فالسوق بس إنه، والله مو وين ما نروح نشوف

0: ويا ريت مدينة حلوة وسهلة. تخيلوا مدينة تكون إنه وأكو حرس سور يحيط بالمدينة، سور أخاف يهجمون ذولاك الناس الزومبي. بس عن جد يعني كل الشكر والتقدير إلى مجلس محافظة كركوك الموقر على هيك فكرة، على هيك اقتراح. والله ليش لا، يعني والله نتمنى مجلس محافظة بغداد يحذون حذو مجلس محافظة كركوك ويخلون على الأقل يوم للنساء، يوم هسه ما نريد شو اسمه يكون يوم، لا ما يفيدنا يوم، خلي محطة المسيرة بتشفع يوم. ما يصير يبقى الرجال حاير يفول السيارة يروح ويرجع، يفول سيارته إنه بيرجع يفول سيارته إنه شنية، هي شنية، سوونا محطة وقود بس للنساء وإحنا ندخل، حتى البوزرتية اللي بيها نساء، والله تجي هيجي البوزرتية مالتنا تتقمص الدور، تعيش الدور وتصير عركة زين وتقول لي شايلة باستر، أقول واشين. وما تفول اللي تعاند، خوذا شافتني حلوة وما أدري شنو نزلت تسوي. وان ينزلك مع أنه شغلها هو، طبعا نعاملها نفس معاملة اخواننا البوزرتية بالمحطات الوقود الاعتيادية، اي مو تشوفين نفسك مرة ما عدنا مراحنا. زين المهم تعالوا عيني خلي اسألكم سؤال، بما انه اقترحوا للنساء محطة وقود خاصة ويطرد الرجال من الباب اذا حضروا، شنو بعد تردوه بس للنسوان حتى تخلصون، على اعتبار احنا مزاحميكم وين متجان ها؟ فشنو الشيء اللي تردوه بس للرجال وهذا بس للنساء؟ اهلا بكم واقتراحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير والورد، صباح الجمال والدلال على كل نساء العراق المحترمات الطيبات. ونريد الاتصالات بالله نشوف النساء بيها زين، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، برامج بس للنساء، الكادر نساء، المديرة نساء، الحرس نساء، والله شكو بيها يعني شكو بيها. هسه ما قايلين لا الوقاري ما يردون يخلصون. زين بالمقابل ايضا اكو امور بس للرجال، يعني اوكي احنا نسمح بهذا الشيء بس تعالوا طبعا هو يصير شيء اذا ما احنا نسمح. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: الو
0: مرحبا.
2: مرحبا شبان.
0: يا هلا مرحبتين.
2: شلونك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الحمد لله.
0: من وياي؟
2: مستمع قديم بس اول مره شارك.
0: اوكي.
2: مناشده قبل
0: بس لحظه، اسم حضرتك، اسم حضرتك؟
2: اني نبراس.
0: اهلا اخ نبراس، صباح الخير عليك.
2: صباح الورد عليك.
0: اهلا عيني. شنو المناشده عيني؟
2: انت قبل فترة حكيتي بيها بس ارجو تكرريها مرة لو.
0: اللي هي
2: المدخل مال ساحة الواثق. يعني صار رابع مرة بدل شمعات بهذا الشهر.
0: الله اكبر.
2: اي والله العظيم يعني هاي الفساد يعني عجيب غريب. يعني بلطوا المكانات كلها الا المدخل ما بلطوا.
0: اي صح.
2: يعني هاي هي التقاطعات اللي هناك يم ساحة الواثق كلها بلطوها. وشارع هذا شارع الجسم الاطباء همين بلطوا سلمان فائق.
0: يعني هي يحتاج لها عربانتين بس يعني مو فد معضلة.
2: والله يعني هم قليل عربانتين يعني عربانتين ونصها من المدخل.
0: اي والله يعني ما يحتاج لها المعضلة هذه ومؤخرين.
2: ما اعرف يعني ليش عايفيها مدارسين.
0: هي بلدية الكرادة لو منو؟ بلدية الكرادة ما ادري بلدية الكرادة والله يعني.
2: أو المهم عيني تتفان بالنسبة للمحطات الوقود اللي بس نساء ما راح تنجح.
0: ليش؟
2: ليش أنا أقول لك البوزر تشي تلقيه متعاركة ويا حبيبة بالليل مقابل هرمونات الصبر.
0: زين
2: انت مزاجك رايق يا بنت قوليلي هي منها قابلة.
0: خصوصا أقولها بونجور.
2: اشتغل الغيرة مع النسوان وتشبيش عيني بس الزين فاولين.
0: يعني برأيك بسبب غيرة النساء ما تشتغل؟
2: أو لا تشتغل.
0: زين
2: هاي نانا بيش مواضيع تشتغل. تشوفك صاعدة سيارة مثلا جي دور لو الجروز وهي واقفة تعبي لك بنزين هنا بعد شوفها.
0: اي خوش يعني ما راح ينجح. زين شنو اللي ينجح اذا صار بس نساء؟
2: لا ستفاني حقيقة يعني الموضوع البانتين هي الأزمة الناس تفتعل يعني يعني أنا سيارتي والله العظيم أخليها تنزل جو الربع.
0: أي
2: يلا أروح أفول. أكو ناس لا والله العظيم هيك ثلاثة أربعة يعني يفول بثلاثة آلاف وأربعة باكر راح يقطعوني هاي.
0: صح أكو ناس ما تتحمل شوية ينقص بنزين من سيارتها.
2: يعني أنا يعني تنزل جو الربع أود يلا أروح أفول بنزين.
0: ويقول لك مو زين على ال شو يسموها هاي
2: الفيت بام.
0: فيت بام
2: لا والله كل شيء ما عليه الله وكيل تحاسبين حساب الشركة.
0: تمام
2: بس تمام. الناس قناعات.
0: أكيد. تحياتي إليك أستاذ نبراس نورت. شكرا للطلة.
2: النور نورت.
0: هلا يا عيني. باي باي. يا هلا. ناخذ اتصال بعد. بونجور.
3: بونجور ستبان.
0: يا هلا.
3: شلونك شخبارك؟
0: الحمد لله. أستاذ أبو وفا؟
3: لا
0: أبو علي.
3: أم لا
0: محمد.
3: صح.
0: حياك الله.
3: هلا والله.
0: صباح الورد.
3: شخبارك؟
0: الحمد لله أستاذ محمد. شنو أخبارك؟
3: والله الحمد لله. أقول لك
0: قولي
3: أنت مو تقولين محطة لكم عمي أنطونا محطة واحدة واخذوا البقية كلها لكم بس عليكم الله من تمشون بالخط السريع لا تلزمون اليسار.
0: بعد اش تطولوا ونلزم اليسار؟
3: عمي اخذوا المولات اخذوا السوق كله اخذوا الشارع كله. عمي عوفوا اليسار دخيل
0: بيت أبو يمنع عوف اليسار. لا عليكم الله والله صدق اشتطونا ونعوف اليسار.
3: ستبان قبل أسبوع ده جاي من يم القصر الجمهوري متجه للمطعم.
0: اي
3: دعم شيء هاي طبعا حتى الساعة 9 الصبح الشارع فارغ مثل الورد. هي بنية ده تمشي قدامي.
0: اوكي
3: سياراتها صينة من هاي العاليات. ما أشوف العينتين غير تخيطها ببريك وتوقف.
0: الله.
3: أي أنا سويت نزلت الجامعة بالي سياراتها عاطلة قلت له أختي محتاجة شيء قالت الله ده صور سناب وقع التليفون.
0: الله.
3: يا شو تريدين مني؟ شو تريدين مني؟ قلت له خل طلع علي كم فلشتك يا أمه كم فلشتك
0: يا الله يا الله. يعني ما ادري ايش اقول لك بصراحه. اكو ناس شويه
3: اقول لك انت كوني بمكان اذا تمشين ساعه 80 عمي ما تمشي 140 80 ودوس قدامك بيك واقول لك والله ده صور سناب شو تسوين عليك الله
0: افلشك. اسم الله عليك. اسم الله عليك. والله بطل عاشت ايدك. شكرا طبعا لمرؤتك لانه سالتها شنو محتاجه.
3: والله
0: وهي هذه من شيم العراق يعني. عاشت ايدك
3: وما عطل سيارتك وما بيش. قالت لا والله دا صور سناب وقعد تليفون
0: حياتي.
3: بابا بوش قل لي
0: اضاربها. اسم الله عليكم. الله يحميكم ويكفيك شر الطريق ويكفي بناتنا شر الطريق وشر السرعة وشر السناب.
3: بنفس الوقت
0: نعم
3: نفس الوقت اكو بناتي سوقا سياقة اضبط من الف رجال.
0: طبعا طبعا بالتأكيد بالتأكيد.
3: والله عف عف ما تطلع من بغداد الأبيل وحدها السياقة.
0: صح صح جدا. الله يحميهم ويحميك يا أخويا الغالي محمد. نورت الدنيا. شكرا لك وطلتك الحلوة. يا هلا يا هلا هلا بك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
4: ألو.
0: يا هلا.
4: صباح الخير
0: أبو ود. هلا بالورد.
4: الله يسلمك انت وحده. شلونك؟
0: هلا والله يا صافي مصطفى البدر.
4: الله يسلمك.
0: شنو تنطونا ونعوف اليسرى؟
4: شنو ما تعوفوا هذا ورش. شفتيتوا هذا عفت ورش.
0: تقول مخيطات على اليسرى.
4: والله تمشين علي صار انه هو على الشارع كاتب لك 80 او 100 وفوق معشر لك السهم 80 او 100 هذا اليسرى ويتمشي 60 وحاطنا الستير الحضن هذا كنت طابع تهيج بالتقليش
0: وراسه تاخذ بريك
4: ترميش الدين انه بليت من يمها تقير واخر هيك واخر هيك عبايجة يا واخر هذا مو اللي كان
0: زين. صافي شو رأيك باقتراح تخصيص محطة وقود للنساء فقط؟ شنو بعد تتمنون يتخصص النساء حتى تتخلصون منه؟
4: لا احنا ليش تخلص اصلا؟ يعني هي ذا دارك بنزين من النساء راح تلزم السادة الايمن
0: شلون
4: ترجع على يسر نفس الشيء
0: شلون
4: يعني هي اذا فولت من البنزين خانه ما نشوان أيه. راح تعوف اليسر
0: يعني تحاول.
4: ولا لا لا ولا علاقه حال محدده
0: يعني اوكي اذا ردنا نخصص فد خدمات للنساء بس تكون في في في العراق يعني في بغداد مثل ما سووا. تسمعني؟
4: إيه أسمعك واضح.
0: شنو الخدمات اللي تريد تخصصها فقط للنساء؟ يعني مثلاً خصصوا لهم محطة تعبئة وقود أو مثلاً خصصوا لهم سايد بس للنساء تفوت بي.
4: أنا صراحة ما أدري إيش تقول. أقول أكو هسه بأوروبا.
0: إيه؟
4: أكو سايد مال دراجات.
0: زين.
4: هذا لا أحد يمشي بي لا مشين ولا أحد أبو سيارة يكسر بي. وأكو سايد حاطينه مال طوارئ. أبو إسعاف أبو أطفاء
0: زين
4: المفروض يخلون سايد بالنص مو منا ومنا لا ما النسواني مفروض بالنص إيه خلاص أمراية هاي فوق لازم تشيلها وأمراية الجانبيات تشيلين لأن هي ما تستعملين أكيد زين وظل تزم هذا بالنص تدق الويز وتضرب السيابات وتمشي خلاص هاي غير هذا الحل بعد ما يفيدنا.
0: تمام وجهة نظر أستاذ. راح
4: لا ترى ما قصدت يا والله
0: لا لا ابدا لا اني بس لا ريما سقطان
4: لا لا لا انا وقت اخوك انا بس قولك
0: والنعم منك نورد.
4: الله يسلمك يا
0: شكرا جزيلا ابو ود الغالي. تحياتي لك والله يكفيك شر الطريق. وين كان بنات شو ما تجن تدافع عن نفسكن شو بس تسكتون واني وحدي تجون لا نحكي نخليهم ياخذون الاول والتالي السايد الايمن ولا يسار لهم لازمات اليسرى بعد. حبيباتي تشخو يا هلا.
5: صباح الخير في ولد العراق.
0: صباحك عافيه ابو خطاب الذهب
5: وكل المستمعين ان شاء الله.
0: صباح الورود عليك يا عمر البغدادي. شنو اخبارك خويا؟
5: انا بخير اذا انت طيبين. ما دام اسمعكم الصبح احنا بخير.
0: يا هلا يا هلا.
5: الله يسلمك.
0: شنو تريد يخصصون؟
5: اي ما شركات لصيانه السيارات تخصيصها بس للنساء لان يعني تعرفين المره صعبه تروح الحي الصناعي تروح تصلح السياره تعرفين
0: شوي حبيت
5: فهذا يعني ورش لصيانه السيارات للنساء فقط.
0: ممتاز.
5: وتشتغل شغل مو طبيعي خليها ببالك. كل سنه معطلات السياره بلا دهن وتمشي بيها بلا مي وتمشي بيها.
0: عافيه. زين هاي السياره كم يوم راح تبقى بالورشه؟
5: لا لا

0: يمشوها شغل يمشون في جوعنا لكم مكانه.
1: أنا بس بس أتخيل شكل الفيتر يعني تشتغلها.
0: ما بيها شيء إذا يعني تبان يعني أكون ساي ترى هم يستهمن يعني هذا المجال يعني يسوون ورايش وهذا حنا على الدول الأوروبية ليش شنو فرقنا إحنا؟
1: موجودة أعتقد في بابل أو في كربلاء، إما في بابل أو في كربلاء ورشة لتصليح السيارات تصلح بها امرأة.
0: يعني ستبان حتى إذا كان يعني من الرجال يعني الورشة من الرجال هي خما راح توقف فوق راسه، هي لها ريسبشن خاص يقعد بيها وزميلاتها يمها.
1: ما نريد نشوف وجوهكم، وجوهكم ما نريد نشوفها.
0: هي نعزلكم نعزلكم.
1: تعزلون
0: ونسكافيه والقهوة وتشربون وقرقر قرقر قرقر الله وكيلك حتى ما تقول لها السيارة صفة منها ما صفة ويظلني قرقرين ويقشبن
1: هم صحيح
0: على راحته
1: هم صحيح والله حلو بس كمقترح حبيت يعني وحبذا تكون بهاي المنطقة الصناعية للنساء تكون بها ألعاب أطفال حتى خاف ابني وياي مثلا أخليه بال يلعب
0: لا خليه يروح يلعب بالسباين بتشوفي
1: شوي
0: أو نطيع ورغم هذا كلية يتفقن بالرسبشن يقول لي يتفقن على السيد للتردير باش ندعو فن لا إن شاء الله
1: نورت
0: وعدة توصل النور نوركم تحياتي
1: شكرا هلا أبو خطاب الذهب
0: حياك الله
1: مية هلا حي الله من قال ناخذ بعد اتصال ولا قنوة اوكي اتصال سسحر
2: بونجور حبيبتي شنو اليوم الموضوع يخبل
1: يا حبيبة قلبي خبل بوجودك الجميل
2: الخيرات والعافيات والبركات والمسرات كلها عليكم وعلى مستمعيكم الكرام من الألف أبو دلة إلى كلهم المهذبين الراقين الحبابين الحلوين أموت عليكم
1: يا صباح العافية حبيبتي
2: عافيات على قلبك بناتي وخواتي ردوا شنو دا تشوفون الحكي عليكم
1: والله شو ساكتين
2: نايمات صدق الله ليش والله ترى أنا أعرف بنات جاكيات
1: أي
2: بس مقترح الأخ إنه حي صناعي نسائي أنا أشوفه جيد جداً والبنزين خانات احنا مستحيل نسوي لهم واحد من مثل ذولا جماعة من وبابل
1: بدل ما كركوك
2: فردي وأي كركوك عفوا فردي وزوجي نسائي ورجالي إذا مزاحميهم هو فعلا يعني مرات هي نايمة يعني هي سايب شرفك لما انت تصور سناب ورادة تسوي لها مصيبة
1: يعني لا
2: صاعدة بالسيارة ويوم وتكسي فطالعة من الفرح يجز لو مال ولد جاكي وشمر نفسه هيجي والشارع فارغ يعني شمر نفسه هيجي وأكو سيارة منها جاية شلون يعني بلوة انت طالعة من فرع
1: يا الله
2: يمنى ويسرى
1: اي
2: طبعا أنا مو سائق بس يعني شبيكم بناتي حبايبي فدوى لعنكم أنا طبعا أشجع البنات السوق وهذا شيء كل الزين وحلو بس لا تجيبوا لنا سمعه ما حلوه
1: اي
2: انتصروا عليهم
1: زين
2: وبعدين ردا على كلامك الراقي يا راقيه
1: حبيبتي
2: بشرفك برنامج ما بي ابو دله شلون برنامج ما بي حسين الشيباني شلون
1: والله
2: برنامج ما بي هذا الحساسيه لا دين لها طبعا اتنمست على الكلمه
1: أي.
2: الاعلامي
1: محمد الحلفي
2: محمد الحلفي شوي سعفيني بالأسامي طقطقة واليد الغالي بوس الوالدة من راسها وكل عام وهي بألف خير والله يرحم المتوفيات منهم ويطول أعمار العايشات ولا تنقهر حسوني آني أمك
1: حبيبتي
2: وبعدين أفرح ويا الأمهات وترحم على روح أمك لا تحزن وليدي
1: نعم
2: وآني أمك
1: حبيبتي
2: أوكي؟
1: والنعم منك
2: آني أم كل العراق
1: حبيبتي نورتي يا أم قلب الطيب
2: صدق أشعر بالأمومة واني عمري 5 سنين بس سبحان الله سبحان الله يعني أني أشعر بالأمومة بس أني
1: يا حبيبتي
2: المهم فتحياتي إليك على هذا البرنامج الحلو وبناتنا وحبيباتنا يلا اتصلوا ردوا ردوا قولوا احنا جاكيات احنا السايد الايسر نمشي بنظامي ما اعرف شنو هاي التفاصيل انا ما اعرف
1: زين خلي نشوف
2: حياتي اللي يتصلون علي يسمعون وما يتصلون طبعا. يا بتصلوا يا براسلوا، مو احنا همنا
1: حتى مسجات يعني. بس ام علي، ام علي تقول ستبان رجاء نريده باللون الوردي. والله هي ايه المحطه راسميها باللون الوردي يعني، هو طبعا بينك لازم. تحياتي لك ست سحر الغاليه نورتي نورتي، شكرا جزيلا للمشاركه الرائعه كالعاده طبعا. حبيبتي عندنا بس مسج يقول ايه انت النساء الامازون تبقى يعني، هذا الرقم اللي مسميه نفسها فارس. فارس فلسفتك خليها لنفسك تقول. لا هذا مو فلسفه، هذه مقترحات جتي من ناس دارسين وفاهمين وما مضيعين وقتهم بس على التليفون مثلك او مثلك، فاقترحوا انه يقدرون المرأة ويضعون لها شيء يحافظ على كرامتها، يحافظ على وجودها بالشارع. يقول تتجملنا واعطى الله ليوسف النبي جمال يكفي كان تفاخر يعني. طبعا ما احكي لكم عن اللغة التعبانة، فهو أنطى ليوسف الجمال، ولكن هل هي من سمات الرجولة يعني الجمال؟ لو أنت ما تعرف شنو الرجولة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ستبان.
1: صباح العافية والهنا.
3: شلونك؟ عافيتك شلون اليوم؟
1: بخير وانت سالم يا هلا.
3: الله الله يسلمك ويحفظك ويستر عليك.
1: من وياي؟
3: باسم ابو الفضل. يا
1: هلا باسم، هلا بالطيب.
3: شلون عافيتك؟
1: الحمد لله، الله يبارك بيك وبعافيتك. وشنو تقترح يكون للنساء بعد فتشي خاص حتى ما نزاحمكم عيني؟
3: والله شتبان عندي مقترح وكلش بسيط وحلو ويفيد الزوجين، خلينا نقول.
1: اي شنو؟
3: سوق بس للنساء فقط.
1: سوق
3: اي هذا ما حتى جهال مطلوب. يعني الواحد من يودي ما يوديها مأمن عليه، ماكو لازل جوه ولا تسوي هذا ولا هذا يدفعها وهذا.
1: الجهال يمكم؟
3: ها
1: الجهال،
3: الجهال يبقون بالبيت. هاي مسواق النساء الخاص، هي تروح توديها انت وتنتظر بالجهاز تخلص صغرتك ما شنو تاخذها.
1: والله وعافية عليك، ويعني فكرت فكرة مهمة جدا للنساء اللي هي اهم شيء الاطفال
3: اللي
1: يعني
3: اللي جاي نشوفه بالاسواق مع احترامات الزينين، يعني بي ناس كلش تعبانة.
1: نعم
3: والله العظيم
1: يعني،
3: واكو نساء محافظات يعني على سترهن وعلى كل شيء، فما يستاهلين يطبن هيك اسواق.
1: صح صح، نورتني يا اخويا. شكرا لانصافك وللمرأة، وبارك الله بيك. يا ريت كل الرياجيل هيك يقولون روحي للسوق مثلا وخلي الاولاد يمي، او مثلا يوصلها ويخلي الاولاد يمه وهي تتسوق براحتها يعني. على العموم ناخذ اتصال بعد. مرحبا. عندي فاصل بعد نواصل
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أفهم معك طول اليوم.

صباح الحب عليكم دائما من بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق.

0: تحياتي الغالية أحمد الشمسي، صباح الخير، صباح السعادة والسرور والورد المنثور على أحلى ستبان وأستاذ وسام وأحلى مستمعين لي بانجور أو بانجور. أما صباح اليوم في نكهة رياضية خاصة المدريديين اليوم الراعي مشاعرهم شوية، بس هاي كرة قدم، يوم لك ويوم عليك، والروح الرياضية فوق كل النتائج. ربي يديم علينا هاي النعمة ويحفظ الجميع. الشمسي والله والنعم، وأشرقت شمسك وأنورت. بس أنت طلعت برشلوني؟ طيب عندنا اتصالات. أيوة،
1: صباح الخير سفراتي.
0: صباح السعادة،
1: صباح الهدى الربيع وردة القداح.
0: والله أنت مستوي. القداح أبو علي الغالي،
1: أنت الغالية يا وردة العراق. والله
0: الله يبارك فيك. شلونك أستاذ أبو علي والعائلة شلونهم؟
1: الحمد لله والشكر لله، يومية متفنس في برنامجي أسمع من أول ما يفتح إلى أن ينتهي.
0: إن شاء الله ما ننحرم من متابعتك ويطول بعمرك.
1: يمكن هي هاي الشيء اللي جابي في صباح العراق.
0: يا عيوني أنت، الله يبارك لنا بيك وبكل العراقيين الأصلاء، وإن شاء الله صبح العافية والرزق والسلامة عليكم. وشنو رأيك باقتراح تخصيص محطة وقود؟ يعني برأيك شنو العفو، برأيك كيف تكرر هذه التجربة؟ يعني في نواحي أخرى.
1: يا ريت كل شيء من مرافق الحياة يجعلون لي أصل النساء. كل مرافق الحياة.
0: حلو.
1: لأنه إن جمال الدنيا. بكل مرافق الحياة.
0: طيب.
1: مو بس بالبنزين ولا بالمسابح ولا بالحدائق ولا بالمطاعم.
0: نعم.
1: لازم كل شيء يخصص هذا خاص بس للنساء حتى ما يشعر المضايقات. تأخذ راحتين يسولفين يضحكين.
0: حلو حلو أبو أيوة علي. شكرا لإنصافك ودمت
1: به. هذا يعني الأم امرأة والأخت امرأة والزوجة امرأة وماخذات ست أرباع العمل على الرجل في الحياة.
0: والله يسالبين راحتنا هالرياجيل لول.
1: وما حد راضي
0: بالله عليك يا دادي.
1: أبطل تيجا ليارة
0: تروحي لأهلك الورطة. البرة وقوة فرشت لك وحالك مايل وإيه يعدلك.
1: الله يرحم أمك اللي ربتك على هاي الخفة الدم وذاك.
0: الله يبارك بيك ويرحم والديك ويطول بعمرك أبو علي الغالي، نورت الدنيا. في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا. هلا بالطيب، مع السلامة. والله سالبين راحت النسوان الرياجي ذولة، وجوههم صفار، تساقط شعار، ماكو عافية، ماكو برق بالوجه. والله قبل كنا براقات، هسه صرنا بواقات.

0: حناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح الخير سفيان.
0: صباح العافية أبو موسى.
1: أحلى سفيان الطيبة.
0: أحلى برشلوني بالعالم كله. هذا العالم كله. هذا ما كل عالم.
1: أحلى ريالية الطيبة سفيان والله. جيبه وعلي أبو بكر.
0: يا غالي أريد أسألك سؤال.
1: طفل.
0: هل ممكن أم موسى تترك الأطفال يمك وتأخذ السويتش وتروح تتسوق وتجي الوالدة مثلا الله يطول بعمرها تشوفك تشوف الجهال يمك وانت قاعد بالبيت وتشتغل وتوكلهم وتجي المرة تفر بسويتش شنو ردت فعلك بشربك يا الله يعني هنا انت بس نظرة الأم كافية نظرة الوالدة كافية
1: تباس اثنان عد ولا تبيعي ويقول أود الجهال لأهلهم أول ما أطبت
0: أقول لك بس صوتك صوتك مخنوق ذبذني الأشياء سماعات سبيكرات بلوتوثوات بعد أريد كواليتي
1: هسه شلونك كمان
0: والله نفس الشيء
1: عجب
0: نفس الشيء اي والله هو الملح اخو الشكر
1: يعني ما قلت ما في مجال
0: اليوم الله يستر من الضحك
1: الو
0: ابو موسى الغالي شنو تقترح سالم عيونك شنو تقترح يكون للنساء فقط من الامور المختلطه احنا وياكم كرجال ونساء
1: احنا وين نروح
0: افك من الحكي هذا دحنا يذهبنا هذا الكلام هذا بس حكي ما بيكم بس حكي اريد فعل
1: لا والله احنا يعني وانت قاعدين نتبان يعني
0: ابو موسى انت وين تروحون ما ادري وين تروحون بس انطيني عطوة هسه اريد تقول لي شنو هسه اوكي خصصونا محطات وقود للنساء خلصنا جماعة أخواننا المستمعين قالوا مثلاً ورشة صناعية لصين
1: تبان إذا صارت ورشة صناعية للنساء أنا أول واحد سيارته بس أطلع من النساء ما راح أمر الجالس أنت راح أمر الجالس
0: أقول لك أكو فريق كرة قدم بس نساء برشلوني
1: أي أكو
0: ده عدد لي خمس لاعبات مني
1: أول واحد أمان
0: نورت يا غالي شكرا للطلة الحلوة العراقية الأصيلة من أبو موسى الأصيل العراقي الطيب وأدق النوى شو أنت ما سمعنا أقاني اتصال بعد الله يا أتليتيكو مدريد

0: يا أناني. صباح الورد عليكم، صباح الفل. نرجع لمقترحات. طبعا تحياتي إلى أحمد الشمسي، طلع مو بس برشلوني يعني، طلع يعني ما أدري يمكن بعد 13 يوم يشتري نادي برشلونة. كلش يعني أقدر وأحترم هذا الحب للنادي العظيم نادي برشلونة. بس هو شنو، إحنا بيناتنا رويسية، إحنا الرياليين والبرشلونيين. عموما ينطيكم الصحة والعافية إن شاء الله جميعا، وناخذ اتصال جديد. وشنو الأشياء اللي يا ريت يخصصون بس للنساء هذا الموضوع؟ السلام عليكم.
1: سلام وياك الحمدانيين.
0: والله والنعم، شلونك يا عباس؟
1: الله يسلمك خيتي الغالي.
0: هلا بالغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: خير عليك إن شاء الله.
0: هلا بالطيب. اي شنو تقترح انه يكون بس للنساء؟
1: شفت بنات الله خليها عن هالوضعية، ليش عجيب؟
0: لا لا
1: بس
0: لا
1: لا انا افجرها، بس انا افجرها عرقي.
0: لا احنا ضجنا، احنا زهقنا من حالنا بعد، كافي.
1: ما اكل مو كيف اشتكي
0: الحين على
1: وجهك
0: شاهية قوة.
1: اي قوة اي قوة.
0: لا مو قوة. قل لي اذا مثلا اتفقنا انه اوكي كل من ياخذ ميلاته والله وياه، شنو تريد؟ شنو؟
1: والله انا اقعد بالبيت بعد ما اطلع، لا ايش ولا
0: شنو؟
1: والله
0: شاحنة بنزين شنو؟
1: انت الحياة كلها الله يستر عليكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك عيني، الله يسلمك.
1: زين وين
0: زين. اريد اعرف فيما لو المرأة تركت الاولاد عندك بالبيت،
1: ايه،
0: واخذت سويتش السياره وراحت هي تتسوق، يعني هي تعيش الدور وتسوق وتشتغل، وجت الوالده الله يطول بعمرها
1: الله يرحمها، ما
0: الله يرحمها
1: ما شافت هذا اليوم.
0: زين كان شنو صار لو شافت هيك شيء؟
1: كان قالت امه مسحيت كي نسيت ليش وصف.
0: يا حبيبتي الله يرحمها برحمته الواسعة.
1: أوكي.
0: إذا ردت تنصح البنات نصيحة بالشارع شنو تقول لهم؟
1: أنصح النصيحة خلي بس بطلن هاي مال الستوريات هنا يسوقها.
0: أي تقولها كلبي باليسرى ها؟
1: كلبي لا والله إيه باليمنى باليسرى عادي، بس هو في التلفون، هو في التلفون. كل حوادث في التلفون خاصة على شارع المطار.
0: حتى الرجال ترى حوادث الرجال بسبب التليفون أكثر من النساء.
1: إيه
0: كل شهواية. نعم
1: والله صحيح. صارح مع والديكم ما رجلا ما حطيت خلونا ولا عشونا، خلونا على الوضعية
0: نبقى قلب على قلب.
1: إيه والله خوة إن شاء الله والحمد لله وشكر.
0: أنت راهم لو ما أنت راهم؟
1: ترى أنت راهم والله، أنت راهم والله
0: عز الله والله. خوش
1: تحياتي للجميع لأبو موسى
0: الله يحييك
1: الله بدله وفراشه
0: الله يحييك يا غالي نورتني
1: حيت الغالي.
0: هلا بالطيب، شكرا لك. حسن تحياتي إلك السحر الخفاجي، والله يجبر بخاطرك ويحفظ لك أحبابك ويرحم موتاج، بارك الله بيك. عندنا بعد اتصال. بنزول
2: بانجور
0: بانجور. هلا ابو حسوني،
2: شلون ستنا الغاليه؟ تحياتي لكم،
0: تحياتي
2: للمستمعين، وتحياتي سيد المخرج المحترم.
0: يا هلا بالطيب. علي القيسي، ولو ردت تقترح شيء اخر يخصص للنساء شنو حيكون؟
2: من ضمن محطه البنزين اخلي استراحه للمكياج والسلفيات.
0: بالطريق يعني قصدك؟ ها
2: مو محطة مال بنزين شكل. اخلي الصفره على ما يطق الصوره براحتين، وتمشين براحتين ما تمشين بالسيارات.
0: اي حلو، حبيت.
2: كان مقترح جميل ولا مو جميل؟
0: جميل جدا. ومحطه
2: ما يحتاج بعد اقول لك،
0: ومحطه غسل سيارات همين، هم بنات يغسلون السيارات.
2: اي اي على الصف واحده بصف الاخ.
0: خوش خوش حكي. زين
2: خوش حكي مو
0: كلش خوش حكي هاي اهم نقطه.
2: واخلي مناظر طبيعيه على مود براعه ما يحتاج ان هاي الشغلات اللي بالصور وما صور.
0: حلو حلو وجهه نظر. شكرا شكرا يا ابو علاوي الغالي ابو حسوني شكرا لك حي الله من قال. شكرا يا علي القيسي. حنروح الى واتساب. ام عمر صباح الورد والياسمين على اذاعه الرشيد والمستمعين يسعد صباحك ستبان الله يرحم امي وكل الامهات امين يا حبيبه قلبي صباحك سعيد. أم يونس صباح الخير والعافية على كادر راديو الرشيد حبيت أبارك لابني محمد وخطيبته أسماء بمناسبة الخطوبة وعقد القران ودعواتي إلهم بالستر والعافية وإن شاء الله زواج الدهر يا رب آمين يا رب العالمين إن شاء الله زواج الدهر ومن المال ومنها العيال. أبو عبد الله الغالي مشاركنا بفويس بونجور. أبو عبد الله
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والعافية
0: صباح الورد
3: ستفان الطيبة الراقية الخلوقة الجميلة الأخت الجميلة الراقية صباح الخير اللي معذبنا اليوم أستاذ وسام والله يعني أنا أشكرك على هذه الأغنية يعني خليتنا شوية نذرف دمع
0: برج الدلو
3: على الحجي الله يعرف رحمه على روحه و...
0: الله يرحمه
3: سن الله أن يرحم جميع أمهات المسلمين. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين يا رب العالمين
0: آمين.
3: يا أبو عبد الله
0: تحياتي لك يا أبو عبد الله والله يرحم الوالدة ويطول بعمرك ودائما تطلع علينا إن شاء الله. أحمد يقول هناك أناس لا تجدهم إلا في مواطن الخير وجبر الخواطر وصنائع المعروف ترى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم أولئك الذين يؤمنون بأن الحياة رحلة ولا يبقى منها إلا كرم الأخلاق وحسن التعامل والأثر الطيب جعلنا الله وإياكم منهم. يسعد صباحك صباحك سعيد وأحسنت إن شاء الله حضرتك منهم أستاذ أحمد. إلى علي الزبيدي يقول أني سيارتي غاز خلصان من البنزين خلصان من البنزين والدوانز والله إذا خلوا محطة بس للنساء أصير الصير من الروز دك عرايك وبس تطلعوا منها أنتوا اللي توقعون بين النسوان والله والله كل من وراكم هاي المشاكل اللي تصير ويا النسوان انتوا بس تطلع منها والامور هي تصفى ايش عليك انت من الروس من الاذانات انت تعال تعال انت شو تسوي بالمحطه واقف تفضل يلا. نعوف اليسرى واليمنى ونبقى كله من اللي باليسرى نشلب هيك على عنا بنات اللي على اليسرى أبد لا توخرين ومشي 30 أخذي بريكس. منتظر الكندي صباحو ستبان عليك وعلى الجميع. اي هذه المحطه تجنن تجنن شمال بنك يا عيني يا رب تصير عندنا ببغداد وبالكرود. لومي تقول تكون اسواق مغلقه وخاصه للنساء فقط وان تكون منتجعات سياحيه مغلقه خاصه للنساء فقط اعتقد اكو يعني هذا الشيء ممكن من وسام الذوق القيصر يتجاهلني بعد الجديد يتجاهلني بعد الجديد قيصر يتجاهلني من هو هذا اللي يتجاهلني أبو مصطفى العزاوي مشاركنا بفويس.
4: صباح الخير بانجور، صباح الخير على المستمعين. برامجكم حلوة ومتعة والله، يوميا تطلعونا بأشياء جميلة وأنت الأجمل إن شاء الله. أما عن الموضوع ستبان، أنا أفضل محكمة خاصة للنساء.
0: واو.
4: من المحاميات، النقابات، من كل شيء حتى تأخذ حقها بهذا البلد. وتحياتي لكم وممنون منكم على هاي البرامج.
0: تحياتي لك أبو مصطفى العزيز. والله حلو، محكمة تنظر فقط في الدعاوى المقدمة من النساء. على منو؟ على النساء أبو مصطفى لو على الرجال؟ على الرجال طبعا. إلى ضرغام علي. صباح الخير أستاذ ضرغام.
5: السلام عليكم.
0: عليكم
5: صباح
0: السلام.
5: صباح الخير أخيتي، بان شن أخبارك إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
5: صباح الخير على المستمعين كلهم وعلى أخونا المخرج. عن طبعا ما أدري شنو الموضوع، بس افتهمت أنه على موضوع تخصيص، إذا تريد فتشي تخصصه للنساء فقط.
0: بلي.
5: فيعني صراحة على الوضع الحالي اللي دا أشوفه، واللي أنا أشتغل بالشارع تقريبا النهار كله لين مندوب، فنخصص شوارع للنساء، نخليها بس للنساء.
0: هو هذا المطلوب.
5: شوارع خاصة هاي ما حد يفوت بيها، بس النسوان، وحتى المرور اللي واقفين بيها نسوان. وحتى الدعايات اللي بيها والهالي كلها دعايات للنسوان فقط. هذا يعني أنا بالنسبة لي فد حل كلش حلو. يعني أنت ماذا تشوفين جدي يسوون بينا بالشارع بالسياقة؟ الله شاهد. وتحياتي لكم ومع احترامي للجميع، تحياتي لك أختي.
0: أقولكم هو إحنا نمشي على كأن بأن يطلعوني على جهة، يعني أخوكم الصغير. بس هما البنات يمشون على كيفهم، لو أنتوا دا تمشون سريع كلش. مستحيل أكو، يعني مستحيل هذا الضرر اللي دا يصير. أكو واحد غلطان. لو أنتوا

0: اتجنن اموت عليها. شكرا شكرا يا ابو سحر المدرس المحترم الذوق. اي عبالي ضرغاب يقول لو انتو لو انتو انا هم قلت هيك ايش عبالك. الى الاستاذ المهندس احمد، السلام عليكم ستبان، تحياتي للجميع او لجميع المستمعين. مستعدين عن كل شيء نتخلى، بس خلي بطلا حكي براسنا. وين رايح وش وقت تجي وش عندك طالع وليش. لا انتوا اخذوا كل شيء بس لا ياخذوكم انتوا. عيدها مرتين هاي، يعني والله صدقا اذا تقدر تطمنها طمنها، واكيد تقدر تطمنها يعني، لانه الوضع صعب جدا عند الامرأة والزوجة المحبة الصادقة يعني المخلصة. زين. علي الزبيدي، والله صراحة من باب الإنصاف أكثر الرجال مخربطين بالسياقة، لا ينطون مجال للي وراء يمشي بنص الشارع يستدير ما ينتبه، وإذا تقول له وإذا تدق له هورن لازم يتعارك. فرضى الله على النساء. أي والله أي والله صدق، يعني اليوم واحد عنده يعني سيارة صغيرة هي قسما بالله بالقاهرة ده يمشي طبيعي قدامي، وأكو السدارة على اليسار رأسا لاف قدامي. لو ما أنا أخوكم الصغير كان أنا هسه وين بالمرور. والله سعد قيس، تحياتي لك يا عيني، يقول صباح الخير ستفان الموسوي المحترمة. أحسري هذا المطرب منه قديم من جيل الطيبين. إسماعيل الفروتي، الله الله الله، هاي ليش هيجي صاير غير شكل يعني مسوي. الله يا دنيتي وأفراحي. الله الأستاذ المحامي أحمد مكية، صباح الخير والحيوية لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وصباح خاص لبرنامجنا الجميل بانجور، وللإعلامية المتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان، صباحكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. وتذكروا دائما لا تتنازل عن حقك ولا تطالب بحقك دون أن تعرفه، فالمعرفة بالقانون هي أول خطوة لحماية الحقوق. أتمنى لكم يوما موفقا مليئا بالإنجاز والابتسامات. المحامي أحمد مكية، شكرا أستاذ أحمد، كلك ذوق وبارك الله بيك وبطلتك. إلى الأخ علاء جاسم، بعث لنا فويس صباح الورود كلها.
1: تحياتنا لحضرتك وللمخرج وكافة المستمعين. يا أتذكر كلامي، تحياتي لعلي القيسي، قبل 3 أسابيع من قلت لك أتذكر كلامي موسم الريال صفري، قلت لك حتى مورينو ما يفيدكم زين، والخطأ الفادح اللي قطعت الريال هو بإقالة تشافي ألونسو. المشكلة مو بالمدرب يا حبيبي، المشكلة باللاعبين، فريق بدون روح، فريق بدون غيرة، فريق بدون هوية. إذا ما تخلصون من مبابي لو فينيسيوس ما تقوم لكم قيامة. وتحياتي للجميع، شكرا جزيلا. علاء جاسم للدورة،
0: حياك الله وحيا الله للدورة الطيبين الجميلين. شو اليوم ماكو بكي من الزحام؟ عندنا

أهلا بكم مستمعينا، وهذه القراءة السريعة في صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم هما الصباح وصحيفة المشرق، ونبدأها بالصباح فيها نطالع. المالية تحسم الجدل وتستعد لرفع الموازنة إلى مجلس الوزراء، تثبيت العقود والأجراء ودعم القطاع الخاص. السيد الصدر 30 أيلول بداية لازدهار العراق. العراق رئيساً لمجموعة العمل الهندسي في الإذاعات العربية. طهران تحذر دول المنطقة من الوقوف مع الولايات المتحدة وتدويل مجزرة سبايكر. قرب وصول شحنتي أدوية واكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك. في الصفحات الأخرى من الصباح مستمعينا نطالع، شدد على أهمية دور مراكز الفكر والبحوث والدراسات. الزيدي: العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. فيحان يحث على حسم تعديل قانون الناجيات، وأيضاً الإطاحة بتاجر مخدرات وإحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون. نطالع أيضاً مستمعينا، جلسة اليوم تتضمن تشريعين لملاحقة الجرائم الدولية والابتزاز الإلكتروني. مجلس النواب يناقش أزمة الوقود بحضور وزير النفط. الزيدي إلى نيويورك لتحويل الحراك الدبلوماسي إلى شراكات فعالة، والعراق يوسع حضوره الدولي مع بوابة الأمم المتحدة. في صفحة محافظات من الصباح، حقل القرنين النفطي يدخل مرحلة الإنتاج الأولي مطلع 2027. انطلاق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان وارتفاع الأسعار يثقل كاهل العائلات الموصلية. إقبال واسع في أسواق المثنى على شراء الأصناف المحلية، وارتفاع إنتاج التمور في كربلاء إلى 220,000 طن، وطرح هورد المج فرصة استثمارية. اكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك أواخر العام الحالي، وتأهيل 5 مستشفيات في بغداد على نفقة رئيس الوزراء. وزير الصحة قرب وصول شحنتين من الأدوية، ولدعم القطاع السياحي وزيادة أعداد الزائرين انطلاق سوق السفر العراقي الدولي بداية 2027. أيضا بالتنسيق بين

0: الله الله الله، صباح الفل على الناس اللي عاشت الأجواء اللي أقصدها ويا هاي الأغنية. زمن الأيام الحلوة. تحية إلى الفنان الكبير إسماعيل الفروتشي، وتحية إلى جمهور الكريم، وتحية لكم أيضا مستمعينا. ومنتظر الكندي بعت لي صورة لمحطة البنزين، مسوي لي محطة بنزين وردي وكذا، يقول وسام يصير أفول. أنا أفول لك وسام، ترى أنتوا المستفادين شباب، إحنا نفول لكم من عندنا على أساس سياراتنا، نفول لكم وأنتوا تروحون وأنتوا أخذوا سياراتنا فولوها. شنو الشدة؟ أي بدلولها دهن، ودوها الفيتر، غسلوها، أكسسوار ما أكسسوار، وهذه الأمور وتترتب. نتفاهم مو مشكلة، نتفاهم. أبو مصطفى يقول صباح الورد، كل لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعاتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك بصدق. كلش صح، صدق أمير المؤمنين، كلش صح. علي الزبيدي يقول: شوف شلون أني حق، والله عمي أنت حقاني وذهب، والله تحياتي إليك يا علي. أبو محمد بعث لنا فويس، يا هلا.
1: صباح الخير سفوان،
0: صباح الورد
1: على المستمعين وعلى الكادر. اقتراحي يكون تطبيق تاكسي فقط للنساء، والكباتن يصيرون من النساء، والعبرية أيضا من النساء. ده اقتراحي في القضية يعني. تحياتي لكم.
0: اوكي اوكي اوكي. أزاد ابو جعفر، صباح الورد.
2: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج وعلى جميع ربي يحفظكم. بالنسبة لموضوع السياقة ما ادري اكون
0: ما عندنا اتصال. استاذ فلاح تحياتي لك يا عيني،
2: بس حتى الاشاره ما تفتحها، سبحان الله. هي على قال افتح دوس هالي،
0: يعني اعتذر منك استاذ فلاح على
2: شكم حتى يضوج، سبحان الله. قال افتح دوس هالي يده شكم حتى يضوج، سبحان الله. هي مش شغله انه نساء لو رجال، هي شغله اخلاق وذوق. سلامي للجميع، ربي يحفظكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير ست الغالية علي،
0: خلينا نعيدها.
2: مخرج عن جميع ربي يحفظكم. بالنسبة لموضوع السياقة ما أدري أكو ناس حتى الإشارة ما تفتحها، سبحان الله. هي على قال افتح دوس هالي يده شكم حتى يضوج، سبحان الله. هي مش شغلت إنه نساء لو رجال، هي شغلت أخلاق وذوق. سلامي للجميع، ربي يحفظكم.
0: والله عبالي ده تحشي علينا. صحيح أكو ناس هيجي، هي ما تريد تفتح إشارة، هي يعني ليش ده أفتح لك إشارة غصبا عليك أنت على واد سوي حادث وياي حتى أتشلب بياختك بعد. يعني فعلا اكو ناس هي اللي تبحث عن المشاكل، للاسف طبعا هم قله جدا، لانه اهل الذوق والاصول ومخافه الله ما شاء الله عنده، شوفهم مالين الشارع زين. حسين الشيباني، تحياتي لك استاذ فلاح من المانيا. كلش أعتذر منك، ما عندي أي اتصال، فقرة الاتصالات انتهت من ساعة 9 يمكن انتهت، فأني متأسفة منك جدا. تحياتي لك، إن شاء الله باكر تكون يعني أبكر من هيجي تحضر من وقت وتتصل وتشاركنا يا عيني. شكرا لحبك وحرصك على المشاركة. حسين الشيباني: صباح المحبة والوفاء على أهل الحب والمحبة، وأقول أنت يا أول فراشة من زهق شباك صدري والمتها، وأنت يا أول هلا بروحي قلتها. يقول فدي أغنية مني بعيد ميلاد، تخيلوا اليوم عيد ميلاده، معقول أنا ما أدري؟ يقول كن من ذوقك بنو، آسف صار عندي عطل وتأخرت عليكم يا عيني. يعني حسين الشيباني كان المفروض تقول لي من وقت حتى حضر لك الأغنية اللي تحبها. شو رأيك باكر أحتفل بيك؟ يسلم بيتك، وأكيد راح أبعث لك آني على الخاص. الله يطول بعمرك، بس يعني هذه بس كمقدمة، يعني معون مقبلات هاي نقنق بيها اللي ما يجي باكر. روح اتغدى عدوي. مهندس مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد كل أيامكم. البارحة عيد ميلاد سدرة، إذا تذكريها مرة دزيت لي صورتها من كان عمرها سنة وسنتين. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد أيامكم. مكررة: يا حبيبة قلبي سد ولا سدرة؟ سدرة المنتهى، يعني سدرة، صح أستاذ مسلم؟ ما شاء الله، كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة يا رب بوجودك ودلالك وسلامتك أنت وأمها يا رب العالمين. إن شاء الله دائما الأفراح عليكم يا عيني، ودائما تفرحوني بأفراحكم. سدرة المنتهى، مو شوف إيش قلت لك؟ نعم، عاشت الأسامي. شنو الأسماء اللي تخبل؟ الله الله. سحر الخفاجي: حسين الشيباني كل عام وانت بمليون خير حبيبي، ان شاء الله دي يسمعك حبيبتي. دي شوفي الفيديو. اوكي خلي نشوف فيديو سدرة المنتهى، بس لانه الوقت يعني ايش قد طوله، ايش قد طوله استاذ.

0: الله الله يديمك إلها إن شاء الله ويحفظكم يا حبايب، من أجمل ما يكون والله. حيدر من البصرة بعثنا فويس. هلا أبو كرار.
1: صباح الخير والعافية والبركة عليك ستفان الموسوي البيت ننتمي إليه للتحية لك طيبة، تحياتي للإخراج.
0: تحياتي وتحياتي المخرج إلك يا عيني. أبو عبد الله الغالي، يعني الفويس طويل، يعني كان بودي إنه أسمع الحقيقة بس فعلا ما عندي وقت، ما عليك منا يا أستاذ مسلم. منو نسمع؟ نسمع باسم أبو الفضل، سمعناه. منو عندي بعد؟ عندي سليم الجعفري، بس راح نختصرها البصمة لأنه وقتنا انتهى حبايب.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير مخرجنا الراقي وسام ماجد، صباح الخير على كل مستمعي إذاعة الركيز. ستبان أني أشوف أنه الشيء تصميم المرأة مهنة الطب، مهنة الطب أني أشوف ما تنقبل فيها غير النساء، وتكون حكرا عن النساء بصراحة، لأنه المرأة قلبها طيب، عندها إنسانية، عندها رقة.
0: يعني لحظة، إذا قلبها طيب يعني مثلا شو تسوي للزائدة الدودية؟ تقول لا بحبيبتي دللو. شو انتم من بابا تحشون علينا بالشارع واخري وبيب طرا طرا طرا طرا زين، ومن بابا قلبك طيب، مو انت حنينة، مو ما ادري شنو، والمرأة هي كدجلة، هي كالنخلة الباسقة. شو كلكم كاظم الساهر، شو السالفة بس بالشارع طلعوا لي أحمد عدوية. حبايبي من القلب أحبكم جدا، شكرا للمشاركات الرائعة، كانت حلقة وراح تبقى وتستمر إن شاء الله بكل الأيام الجاية أحلى من بعضها إن شاء الله. Happy birthday to you، كل إنسان اليوم عيد ميلاده أو باكر، لا سيما حدوني، وإن شاء الله يتمم عليكم أفراحكم. انتظرونا باكر بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد مع بان وسام هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوي راجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشي وياني
12: نتونس فيك وانت معايا نتونس فيك
0: بدل الرشيد اف ام 91.5.

0: aslında en büyük hikaye.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسي قاسي قاسي

0: مرت سنة
1: مرت سنة والعين يعشقها ومرة باقي حو مرت سنة والهجر

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. الإطار التنسيقي يجدد دعمه للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومية. رئاسة إقليم كردستان اليوم سيتم الإعلان عن توحيد قوات البيشمركة. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. مكافحة إرهاب كردستان، انفجار أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. شؤون المخدرات، إحباط تهريب 700 ألف حبة كبتاغون بعملية من العراق إلى الكويت. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. تحذير جديد من الحرس الثوري وتلويح بتغيير جغرافيا الحرب. انفجارات ضخمة بموقع للجيش السوري في ريف حلب. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفأم.
5: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك الرشيد أفأم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أنشطة إخبارية من الرشيد أفهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وزير البيشمركة: توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق. وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي شأن الاقتصادي أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية. وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. انطلقت اليوم الاثنين في مقر رئاسة إقليم كردستان بمدينة أربيل المراسم الرسمية لإعلان التوحيد الكامل لقوات البيشمركة، وذلك برعاية وإشراف رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتستعرض المراسم الخطوات الأساسية والنهائية لخطة إعادة تنظيم وتوحيد جميع تشكيلات القوات المسلحة تحت مظلة مؤسساتية واحدة، فيما أشار وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلى أن توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام. وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهة الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقشي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل التهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في

تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وزير البيشمركة: توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: قاعدي سولف ويا احد
1: ساعدوني
2: تمددي
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي يعني.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: You're hearing it first. What am I?

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغداق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين مشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاشق

0: إذا المستمعين أكيد تحية لكل اللي متواصلين ويانا، وإن شاء الله رب تستمتعون بحلقات اليوم. تحية للي يتابعونا إذا كان عبر أثير 91.5 FM، وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا اللي يتابعونا هسا على بثنا المباشر بصفحتنا راديو رشيد لو إذاعة الرشيد السمعي. شو اسمه صح؟ إذاعة راديو. شبيك اليوم وجب معه؟ البارحة لحد شوفوا وجهه مبتسم وشوف فرحان وكذا، بلا تقول أحد زين؟ اليوم وجهك أحد، وجهك سبت اليوم أصلا. أوكي مستمعينا، خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول: منو من دولة الثلاثة؟ أوكي مو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أوكي مستحيل تنطي سر، راح أقولهم طبعاً، وأني محددة دولة أربعة فقط، رجاءً مستحيل تنطي سر أبداً نهائياً بتاتاً. الفضولي، لو اللي تشوفه ساكت دائماً، يقول لك أكو مثل عندنا بالشعب يقول لك: من السكوت يموتي ومن الطقطق فوتي تشي، يعني فالمثل هذا يقول إنه الشخص الدائم ساكت خافوا من عنده كل شهواية، لأن هذا سكوته أكو وراشي، فلهذا خليته من ضمن الاختيارات. الفضولي، لو الساكت دائما وشوفوا حباب وكيوت ولطيف، لو اللي مثلا خلينا نقول عليها شي سمي إحنا يعني أريد فالتسمية قريبة إلى، بس عموما لو اللي دائما ما هو يسوي مثلا خلينا نقول عليها جروبات خاصة. شوفوا أكو شخص مثلا دائما بالحياة بالعائلة تشوفوا هذا كل شيء يحب موضوعة الجروبات، فدائما ما يصنع جروبات على الواتساب وغيرها، وهاي الأشياء أحكي جروبات العائلية، فكل ما تجون على تليفوناتكم تقولون أكو جروب، وهذا الجروب مسوي واحد وطايفكم بيه بدون ما أنتوا تدرون، يعني يحب هاي التجمعات السوشيال ميديا أوكي الخاصة بالعائلة. فالفضولي خلينا نقول لو الشخص اللي دائما يكون ساكت ما يحكي ابدا، لو اللي دائما ما يحب يسوي جروبات على مواقع التواصل وهاي الاشياء. منو الشخص اللي مستحيل تنطيسر من دوله وليش؟ طبعا اكيد ارقامنا راح تكون جاهزه لكم. انت 0780211415 و0780211617
1: عمار عزاوي عبيري تأخرت
0: 0770111415 هذه أرقامنا أكيد.

0: أنا بالخط الثاني.
1: لا أنت عيني.
0: هلا عبير، هلا فيك.
1: هلا والله.
0: هات المخرج.
1: شنو أخبارك؟
0: والله بخير، ما أنت بخير أكيد.
1: أمورك؟
0: والله الحمد لله. اسمع صوتك الحلو ونشوف شو بس على تيك توك.
1: شكرا يا وردة.
0: الله يسلمك.
1: يلا وسام.
0: اختارت الخيار الأخير. لأن هذا بما أنه يسوي تجمعات.
1: جروبات.
0: فهاي لازم يعني حتى لو ما يحكي. يعني مرات يجوز يخلص حكي ما ادري شنو فاحتمال يعني يذب له كلمه كلمتين او ينعرف موضوعه والدور مالتي او يجوز يتقلب واحد انه هاي اذا واحد سهل
1: او يجوز شاف صار ماكو مثلا احنا نسميها تفاعل بالجروب فبالتالي يريد له سالفه حتى يتفاعلون بها الناس فاذبها للسالفه بعد الله كريم.
0: الرابعه كلش خبت من يمه.
1: اوكي اللي دائما ما هو يصنع جروبات خاصه بالعائله يعني يحب هذا الموضوع.
0: طبعا بالمناسبة أنا بحياتي إذا عندي سر دول الأربعة كلهم أنا ما يعني ما
1: أنا إيه بس جبتهم وأكيد ما نحكي لهم كلهم إيه يعني دول الأربعة هم يحملون صفات سيئة بس أنا أقول الأصعب الأصعب
0: إيه بس أكو ناس أمن يقول لك لا والله هذا ما يحكي عادي أمن به هو مرات ما يحكي بس ما شاء الله يعني إذا تعارك وياك
1: إيه هذا إحنا نسميه الدنغوزي.
0: أنا أختار رقم أربعة.
1: رقم أربعة طيب. تحياتي لك أكيد نورتني شكرا. رقم ثلاثة أنا بس ثلاثة حطيت مو أربعة سوري. يلا تيسا عمار صوتك. ألو أي هيك. ألو عليكم السلام.
0: شلونك يا يوني؟
1: الله يسلمك الحمد لله. أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير
0: الحمد لله
1: نورتنا. يلا قل لي من وياي أول شيء؟
0: وسام جناز من بغداد.
1: والله وحياك يا وسام نورتنا.
0: الله يسلمك.
1: أي وسام، من الشخص اللي مستحيل تنطي سر أبداً من دول الثلاث صفات؟ الفضولي لو اللي دائماً ساكت، هذا الحباب نقول عليه ساكت 24 ساعة. لو اللي دائماً يحب يصنع جروبات.
0: دول ثلاثتهم أي واحد
1: هو ثلاثتهم صعبات. أي ثلاثتهم ما أنطيهم بس أريد الأصعب. تقول عليه لا هذا
0: الأصعب. الأصعب اللي تنطينا سر.
1: يعني شنو اللي تنطينا سر؟
0: يعني مثلا احنا قاعدين اربع دا نلعب مثلا دومنا
1: اي
0: اجانا الخامس مسيء من يجي ويانا يخرب اللعبه
1: ايه
0: فمن نحكي نقول او اجى فلان ورا يوم يومين يقول ليش حكيتوا عليه البارحه يا بنت منو قال لي والله قال لي فلان كان يلعب وياكم
1: بس هو ساكت
0: واحنا نعرفه عرفنا
1: لا قصدي هو هذا الشخص من كنتوا قاعده تلعبون انتوا وحكيتوا هاي الحكايه هو ساكت وحباب وده يلعب يعني هو باله كله يم اللعب على اساس هيك قصدي
0: ايه
1: اذا انت تختار رقم اثنين دائما ساكت وهادئ بنص المجموعه قاعد واصلا ما يشارك بالموضوع اللي حكيتوا به تخاف تنطي سر لان هذا راح ينقله
0: وكن اضطر يتعقب عليه
1: اي تفضل
0: قبل شويه قلت للاستاذ عمار البارحه احد كان يضحك وهذا شو اليوم ساكت لانه هم خسرانين اثنين ترى البارحه
1: ها مو انا عفتها شويه اعتزلت الغرم اعتزلت لهذا لانه ميسي من راح بعد ما قمت اتابع الصراحه
0: والله استدل لي ثاني فالبارحه خفيت انا فرحان اليوم من ساكت
1: صدق والله
0: إيه طبعا
1: بحيث اذا من حكيت الحكايه ضاج اكثر يعني معالم وجهه تغيرت اكثر اي
0: لازم تركز حكي
1: اي
0: لو انا ما تتفوت
2: ما انا ايه رايك في شياكتي
1: حتى اليوم انت حتى ما مش شيك اليوم وكذا وهاي تحسه جاي عامل ورا خشمه

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. والو جديد اكيد والو جديد شنو الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ماكو شي دخولي.
1: صحة وصحين.
0: الحمد لله مية هلا.
1: شنو هالصوت الجميل؟
0: شكرا.
1: شنو هالصوت العذب؟ عزيز. ما عبالك الحان ولا غاني بس ناقص تغني.
0: ايابا شو هالكلام هذا الحلو الجميل؟ من ويانا؟
1: وياك العازف ابو الذوق من بغداد.
0: اهلا وسهلا يا ابو الذوق نورتنا. ابو الذوق نفسه لو ابو يعني ابو الذوق المعروف لو ابو الذوق اللي يمثل غسان اسماعيل؟
1: لا ياسر
0: نورتنا عيوني مية هلا.
1: عازف بكل الأنامل الذهبية
0: عزيزي.
1: عزف عشق وعزف غرام.
0: مية هلا نورتنا. يلا
1: والله سؤالك عجبني حجي. لا حجي شنو أصير بالتواتي.
0: لا يلا فدولك عاد يلا قول.
1: الله يسلمك. الإنسان اللي ما أنطي السر هذا الإنسان الفضولي.
0: الفضولي رقم واحد.
1: هذا ما أنطي السر. هذا أصلا نسميه أبو سربحان.
0: زين بسربح
1: لان هذا اذا انطي سري نشر على الجريده هذا ماكو يعني مجرد بس اتعارك وياه
0: تحسه هو اكثر ضرا من الباقي
1: اكثر اضرارا اي نعم بالفعل يعني
0: مو انت يجي واحد يقول لك الفضولي اللي يحب يعرف الاخبار والاسرار بس مو دائما ينقل هالفضولي يعني هو يحب يجي يجمع معلومات بس مو دائما يكون هو فاضح للسر مو صحيح
1: الأطفال مو هو مو كل واحد يعني
0: مو
1: أكو اليوم فضولي أكو اليوم فضولي فضولي هذا يحب يأخذ الخبر يعني
0: نعم.
1: ويحب ينشره لغرض الأمن والسلامة أو كلا يحب يتاجر به حتى يضحك على المقابل
0: صحيح فعلا ممكن
1: مو صحيح؟
0: ممكن صح يعني ممكن. خصوصا اللي يحب دائما ما يترأس قاعدة أو فتشي فتشوفه يستخدم هاي الأشياء ويستخدم أسرار الآخرين في سبيل يكون هو محور الحديث ليش.
1: أفي عليك يقول مثلا اليوم فلان شخص أنا كنت قاعد يمه مثلا على سبيل المثال اليوم كنت قاعد يمه فلان والله لو تدرون شو أخذت منه من معلومة ومرته كذا هي وزعلان على سبيل المثال
0: أي نعم
1: يضحكون عليه أو ممكن ما يضحكون عليه ممكن يصورون يضحكون بداخلهم وبعدين يروح يضحكون عليه فهو هذا الشخص اللي ما ممكن تطي سرك أو ما ممكن تطي سرك مدى الحياة.
0: أوكي أني كلش أشكر اتصالك وتواصلك ويانا أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله كل الموفقين شكرا
1: عيوني
0: لا سالم راسك
1: جميع أشكر. المستمعين والمخرج
0: تسلم مع

0: آسف. يلا مستمعينا كيف بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا مرحبا استعبير. حزري منو هذا المطرب من جيل الطيبين؟ منو هذا؟ بالله عمر شوف الصورة والله على الواتساب أبو هين دازها صدق صعب من الفضول منو هذا؟ يلا عدنا اتصال. ألو مطرب من
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام مية هلا.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر
0: نورتنا محمد شنو أخبارك؟
1: أنا والله الحمد لله عندي شعر عمار كامل.
0: إيه يلا شعرنا
1: تفضل. إذا تسمحين يعني.
0: يلا يلا يلا هواي كمية المجاملات يلا تفضل. نعم
1: أقول البيت اللي بصفكم يبيعونه شغاياني بيش ما يريدونه حتى أشوفه كل صباح وكل مساء.
0: أقول لك عمار يقول بيت عمي تريد تهججهم بيت عمتي
1: صفهم
0: بيت عمته تريد تهججهم ومننا بيت أهله يعني أنت ما تريد شو اسمه تفك العائلة تفك صار تفكك عائلي عموما. إسماعيل فروتشي أها يلا محمد قل لي منو الشخص من دول الثلاثة اللي أنا ذكرتهم؟ لا أريد واحد فقط من اللي أنا ذكرتهم فقط محمد
1: بس تصير عصبية استعبية.
0: لا دا أسمعك ليش عصبية؟
1: هذا دائما يكون انعزالي و
0: الساكت
1: عافية على فسوة ما له علاقة
0: ماخذ لزاوية ركن
1: بالقعدة ما له علاقة ولما يحشوني أقول ما لي دخلاني
0: زين
1: بس تجيني مجمع سوالف يا وحارف حارف
0: صحيح هو يعني فاتح تسجيل أنا مفاتح أي صحيح ريكورد مشتغل عنده
1: ولا كأنما هو يعني أصلا مخلي دول القاعدين ماجدين عليه
0: زين
1: زين اي هذا كله
0: فهذا اللي مستحيل تنطي السر اللي تشوفه ماخذ له ركن والريكورد عنده
1: مش طبعا هذا موجود بالعائله دائما كل عائله موجود عنده ما شاء الله
0: هو لازم اي صحيح والله
1: أيه
0: ما يصير اكو يعني العائله ما يصير بها هيك

0: خصوصا على الواتساب دا احكي، اكو شخص دائما بالعائله تحب تحسه هو دائما يسوي هالجروبات ويجمع الكل وكذا، فهو من يسوي جروب معناها اكو سالفه. يلا الو.
1: مساء الخير تدعبير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: شلونك عمو؟ شلونك؟
0: الله يسلمك، اهلا وسهلا. هاي انت وين؟
1: والله كنت مسافر بجورجيا.
0: يابا يابا يابا عمو، هو السفر انكتب لك عيني، كتب لك. الحمد لله، انت شلونك؟ مشتاقين لك والله. فدوى لعينك، بشرني. ها تمام وتمام
1: تمام ونو.
0: ها
1: شلونك عمو؟
0: الله يسلمك عيوني، الحمد لله تمام.
1: ثاني ما طلعش متعلم تكتك
0: يا قلبي على راسي، والله مشتاقين لصوتك وروحك الخضراء اللي تخبط.
1: عزيزتي علينا والله
0: عيوني. يلا قل لي بالله، منو الشخص من دول اللي ما تنطوهم ابدا؟
1: ويلي هذا الساكت الساكت
0: الساكت مو
1: السكوتي اويلي تتعبين.
0: زين هذا السكوتي مستحيل تنطي سر، لانه لابد ما انه عنده فد شيء دا يخطط اليه هيك مو
1: يضمهن كلهن. ها بالليل
0: وكلها عافيه على قولتك. طيب
1: ما سويت باليوم كله يوم يوم.
0: اذا انت الشخص اللي مستحيل تنطي سرك هو اللي تشوفه دائما ساكت وهادئ وكذا، اقول هذا اكو وراه مصيبه، هيك قصدي.
1: اي والله تعبت. زين ان شاء الله.
0: فدوى لعينك، ربي يسلمك، الحمد لله على سلامتك، اكيد نورتنا.
1: اكو هاي الاغنيه مال بعد بعد بعد بعد بها مجال
0: بعد بعد. يا منو هاي بعد بعد بعد؟
1: يا هذه مجموعتين.
0: ها اوكي تدلل. أيوة. انت تدلل والله، يعني عمار طلع لي.
1: على عمار اي والله كلش مشاغله بواكاتينه.
0: عيوني انت ميتها، نورتنا مع الف سلامه.
1: عيوني مع السلامه.
0: قلبي قلبي. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو
0: اهلا.
3: متجاوب
0: متجاوب
3: حمادة شبيه ينسيه
0: سكر زيادة. ترى هاي اسمها يعني واسطات، يعني ليش بس محمد طلع له اغاني وجوز استقبال رائع وكذا وهاي الاشياء؟
2: نخته ادري بنخته بعد شنو.
0: اليوم الامور طيبة، شلونك محمد؟
2: انا الحمد لله بخير.
0: شنو اخبارك؟
2: نعمة من الله
0: تمام.
2: داصيت سمك.
0: شلونك؟
2: أنا كل زين، أنتو شلونكم؟
0: الحمد لله بخير.
2: الحمد لله.
0: يلا منو ما تنطي سرك؟ طقيتكم عين، يلا.
2: والله ست عبير مثل تحياتنا الأمير توشة مثل ما يقول أنا أوبن بوك.
0: إيه.
2: طاني 2000 ما أعرف دين عطوة، أنا اعتبرتها هدية، شو دي داعيني بيها؟
0: يعني ليش عطوة على شنو بلا زحمة؟
2: ما أعرف، شال لي 2000 دولار.
0: يعني بدون ما تطلب انت منه، احنا سمعنا انت طالب من عندك.
2: هو نخيته والولد لبى النداء.
0: نخيته يعني نخيته انه يسدد لك دين.
2: رحم الله.
0: خلص يعني هاي مو عطوة. لا مو عطوة.
2: على كل حال تحياتنا الى الامير.
0: بهذا الزمن يا محمد اشوف انت جاي تصيح صدق تحكي انت. هي ما عطوة بفلوس. انه بنزل الايفون 18 والله نزلت مشروب بهذا الموضوع، نزل الايفون 18 وبدت لك لاوة تشتغل طاقات الوريد والتليفون يا عبد وقعدوا.
2: اذا هو سعره 2000 عطوات
4: ماشي. يقول لك في يوم اجى العيد بالبصره وحده البصره ما اكلوا مصموطه.
0: يلا يلا محمد، منو الشخص اللي مستحيل ما تنطي سرك؟ لو كلهم عادي عندك
2: بوك. لا لا هو كلهم عادي، بس هسه من دا اسمع صدق هذا الدنغوز يصير حلقه ماكو شفه.
0: هذا ساكت هذا دائما بالقعده.
2: ايه ايه هو هذا حتى يقرض بضافيره ويتحرضم.
0: زين فهذا مستحيل يعني تنطي سر
2: من خلال مستمعيكم اكتشفته.
0: اوكي.
2: يجي شيطان سائز غيروني.
0: طيب
2: هذا الدنغوز السكوتي قل اعوذ برب الفلاق. وشكرا
0: وباي باي.
2: كل عام وانت بخير صدق.
0: وانت بخير شكرا وباي باي. هلا
2: وباي باي.
0: ما شنو الهدوء البي ما اعرفه. تحية اكيد للكل. اي سيد البغدادي تحياتي لك عزيزي، شكرا. يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
5: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
6: صورة مبهره تبهر العين وصناعه اوروبيه تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل ادق، الوان اغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
7: وتقنيه امبيلايت
6: متوفره في موديلات مختاره، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: والله قرأت لسه خبر يقول التربية تقرر منح امتحان تعويض للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف الغير منتهية. يعني تحس ديت وصلون. الله يخليكم تعالوا نجحوا. هو هم دور ثاني وهم غايب وهم منطوب بعد يعني امتحان تعويض حتى لو أنت غايب. لا ترى ما كذي. يلا ألو. لا لا لا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عبد الرحمن البغداد.
0: اهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
1: تحياتي لك المغرب.
0: شكرا كلك ذوق.
1: والله شنو السؤال؟
0: السؤال يقول من الشخص اللي مستحيل تنطيه سرك من دول الثلاثه اللي انا راح اذكرهم؟ الفضولي، الشخص اللي دائما ساكت ماخذ له ركن وقاعد بمكان، لو الشخص اللي دائما يحب يسوي جروبات عائليه.
1: لا والله الفضولي.
0: الفضولي ليش؟
1: يجي يعني يقعد يمك ياخذ حكي يروح وانا اقعد بغير مكان هم يحكيهم.
0: اوكي.
1: اي والله دمرنا يوميا كل قاعده تسوي له مشكله.
0: فهذا اللي مستحيل انه انت تنطيه سرك.
1: لا لا تنطيه سرك لا لا رقبتي شويه من مشنقه.
0: لا اسم الله عليك. انا كلش اشكرك عبد الرحمن عزيزي نورتني. شكرا يا
1: شيخ استاذ عمار.
0: شكرا عيني.
1: والله كان انا مرتبه.
0: تسلم كلك ذوق. اشكرك.
1: يسلمك يسلمك.
0: سيدي بغدادي شكرا. يلا دز لنا اياها خلينا نشوفها بالله. يلا اتصال. الو راح الاتصال. عمار اكو غنيه سمعتها تطلعتوها. والله جد يعني قبل شو اسمه قبل الاخبار كانت كلش لطيفه وحلوه. ممكن يعني نسمعها مره ثانيه يا حلوه مبينه. ما اريد لا ما اسمعها. اريد احكي ما اريد.

0: إذا مستمعينا كده متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا أبو هيلين. تحياتي لك. هذا البرومو اللي تذكره أنت عمار جناني ومهند العزاولة. منو صاير تتأخر بالرد؟ لا يمكن سلطان سويناه مو كان ما أدري والله ما أتذكر. مو هو يعني غير برنامج درس شاغر هذا أنت متوهم بي. كان برنامج دويتو ما أتذكر بالضبط. لا ما صعدنا أنا وسلطان. صاير تتأخر بالرد صدق ما أدري. ما المهم يعني مو برنامجي. يلا عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله. الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا.
1: أنت النور كله. الله يخليك.
0: عيوني. يلا قل لي من الشخص من ذول اللي أنا ذكرتهم الثلاثة مستحيل تنتصر. الفضولي شخص الساكت دائما ما أخذ له ركن وقاعد وحده وهيك ومشغل ريكورد بعينه. لو اللي دائما يحب يسوي جروبات عائلية.
1: أستاذ عبير أنا أخاف من السكوتي.
0: من السكوتي؟
1: أخاف منه والله.
0: ليش؟
1: يعني حية مثل الحية يصير. بس ست عبير مرات أستغله بشغلة.
0: أي.
1: مثلاً عندي رسالة أرد أوصلها ست عبير.
0: أنت هنا شوية تشتغل الدنغزس. أنا أسفة.
1: أرد أوصل مثلاً عندي رسالة ست عبير أعطيه قدام.
0: أي. لأن تعرف هو راح ينقلها. حلو.
1: وهو عنده مفيد بهاي الأمور يعني.
0: يعني هم مفيدون ذول اللي ينقلون حكي وقصص وهاي في بعض الأحيان مفيدين.
1: عندي رسالة ست عبير أكيها قدامه.
0: أوكي فاهمت.
1: مجيد حميد شانغلاتهم
0: بغداد. شكراً مجيد عيوني نورتني أكيد. تحياتي لك مية هلا. أبو ملاك والله هو هذا عمار. يعني أنتوا إيش متفاجئين؟ يقول أنا البارحة ما طلعت بالسيارة وكانت الأغاني فرفشة وتخبل بحدان خلحتي. بس اليوم

0: يلا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو الو تفضل.

0: إذن بعد ما تواصلني وياكم خلونا نعيد الأرقام للي انضم ويانا جديد على السماع. الأرقام هي 07802111415 و07802116117. آسيا سيل 07720114115. ألو،
1: مساء النور.
0: مساء الورد.
1: قناة الرشيد مو صحيح؟
0: أي تفضل عزيزي، من وياي؟
1: حسين مازن.
0: حسين اهلا وسهلا يا حسين، تفضل حسين.
1: والله حابين مع اغنيه لهك ميوزك.
0: والله ما عندنا طلبات، كلش اعتذر منك حسين.
1: العش عندكم؟
0: ما عندنا، عندنا موضوع للنقاش ونناقشه ويا مستمعين، اما طلبات الله. اغاني فماكو، اعتذر منك حسين، شاكره اتصالك، تحياتي لك، ميت هلا. يلا خلونا اعيد السؤال مره ثانيه للي هسه جديد ويانا على السماع. السؤال يقول اكو اشخاص، ذول الثلاثه أنا خليت أصعب صفات ممكن يمتلكها الشخص اللي ما تنطي سرك أبد، بس أريد واحد فقط تقولون هذا اللي أنا مستحيل أفكر أنطي سر. الشخص الفضولي ولا الشخص اللي دائما ساكت وهيك يعني هدوءه وهاي الأشياء وكذا وهكذا، لو الشخص اللي دائما ما تحسوه هو يحب يسوي جروبات خاصة على المواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوه مثلا تليفون ذات الزومون تلقوه عنده، شايفين دول اللي يسوون مثلا جروب اخلي بيه عمار وسلطان، وجروب الثاني اخلي سلطان واحمد وعوف عمار، وجروب الثالث اخلي عمار واحمد وعوف سلطان لانه اكو اشياء ما تريد تنحكى.

0: جسد ويروح ينشب.
1: لا تبدع يعني تخوف صاير. ألو هسا أقرأ التعليق. ألو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: تحياتي سلام لك والأخ المخرج وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج الإذاعة.
1: شكرا جزيلا مية هلا.
2: أكرم من أنصاري معك.
1: أهلا وسهلا يا أكرم. يلا أكرم تفضل.
2: بالنسبة الفضولي ما عم فيش شغل
1: أبدا
2: ابدا نهائيا.
1: ليش يعني مو مرات يقول لك الفضولي بس يحب يعرف اخبار، مو بالضروره انه مرات ينطسر يعني فاهمني، اكو هذا اللي يحب يجمع معلومات.
2: وش يسوي بهن هذا لو ما يجي شرحين؟
1: اوكي
2: يسوي بهن هذا
1: مرات
2: معلومات يعني. معلومات ممكن معلومات اذا كان استفاد منها صحيح، بس ما يتدخل بالكبيره والصغيره.
1: زين
2: بالنسبة لي،
1: بالنسبة لك تقول مستحيل أنطي سري للفضولي، ممكن أنطي للساكت وهذا
2: الفضولي وجهد إمكاني ما أنطي لأي شخص.
1: طيب
2: لأن ما راح هو يعني يتحمل الأذية متعرضها أو يتحمل المسؤولية مثل ما تحملها أنا.
1: صحيح.
2: على أي أساس أنطي
1: سري؟ طيب يا أكرم أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. عندنا سيد البغدادي يقول أنا بالنسبة لي سري ما أنطي لأحد، فقط للشريك باعتبارها شركة حياتي ومستودع أسراري، واستعينوا على حوائجكم بالكتمان. أما شخص الثرثار أخذ منه وما أعطي، مو دائما إذا قبت العيطة أول شيء تطلع السر.

إذن متواصلين وياكم أكيد مستمعينا وب شنو أكيد يعني مو دا أقول يا مرات تصير يعني شايف شوية يكون سوان يعني من تصير عركة ومشكلة كبيرة وقبات العيطة أول في أول شيء ما طلع على الآخرين بس راح أتذكرك فأنت راح نال تخاف إنك قلت معقولة راح تحكي هذا السر لأحد أو كذا فرأسا راح أقول لك أنت مو يجي بعد شيء سكتها إذا

مين ده تجيب من ده السوالف؟ بس تخلي اسمك حتى ثقة باسمك ما عندك، مخلي حرف اي وتجي تحكي عليني، تخلي اسمك كامل حتى اسمك ما هذا ما عاجبك الظاهر. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. سؤالي كان يقول منو اكثر شخص مستحيل تعطيه سرك؟ الفضولي، شخص الساكت والهادئ بالقعده، لولي دائما يحب انه يصنع جروبات عائليه. اكثر المستمعين اختاروا ويانا اليوم هو الشخص اللي دائما ما يكون ساكت وهادئ وماخذ له ركن وتشوف عينه يمين يسار امام، هذول شويه. فعموما اخر شيء اقوله لكم، بما انه اختاريت الشخص الهادئ، طلع الهدوء مو دائما امان، مرات اخطر شخص تعرفه هو اللي يسمعك للاخير بقمه الهدوء وما يعلق ابد ولا يسال بس يخزن كل شيء. فمو كل شخص ساكت يعني ما يحكي، ولا يمكن ولا يعني من المتوقع بانه ينتظر الوقت المناسب حتى يحكي. بالنهايه السر الحقيقي مو باللي تعرفه، السر الحقيقي باللي تعرفه وتقرر انه وين تستخدمه ويا منو والمن تقوله وبيا حدث، هاي اهم شيء يعني. عموما تحية لكل المستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم، تحية للهادئين لطيفين بس لا ترى على فكرة. على فكرة انه اكو بعض الناس لا حقيقة بانهم هادئين ولطيفين وحلوين، مو معناها انهم يخزنون وهاي الاشياء يعني، مع احترامي اكيد للناس اللي هي تحب الهدوء يعني، تحب دائما تكون مستمع للحديث مو هي صاحبة الحديث يعني. عمرك 60 سنة؟ اي نعم نعم. عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ما لكم علاقة بهذا التشويش. ترى بدأوا يعني بدأوا يدخلون دولة فانت بكيفك يعني. تحية لكل مستمعي اسد الباشا، واسمك اسد ومسمي روحك اسد وتدخل بهاي السوالف، صدق كذي صدق ابو سربحان. تحية لجميع واقول لكم باي باي باكر نلتقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس أقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ وين الصبح على مودك؟
6: بانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
6: بانجور
2: على الرشيد أحلى هواء.

اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق، وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي الشأن الاقتصادي أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية، وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. قال رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم إعلان توحيد البيشمركة إن العمل بمشروع التوحيد لن يبقي أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة وستكون جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، وأتابع أن هذا التوحيد ليس نهاية العمل بل سيستمر العمل في كل المجالات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام، وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهات الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل للتهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها.

الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس أقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفأ

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنية الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل اسمانا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التيك توك على البث المباشر. تحية لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة أريد أطرح لكم موضوع، هذا الموضوع لطالما شغل الرأي العام. وبما أن اليوم احنا 20 بالشهر، بما أن احنا 20 بالشهر شو راح يصير 20 بالشهر؟ كل شيء ماكو 20 بالشهر، أمور طيبة. فبما أن احنا اليوم 20 بالشهر فلذلك أرد أطرح سالفة سؤال هيجي، لأن احنا بعد 10 أيام مو لبالكم، لا ما علينا بالها، خلاص مقررين قرار نهائي. بس بالتالي بعد 10 أيام سيطلق رابط، وهذا الرابط سيوزع من خلاله وفق التعليمات الخاصة بالسيد رئيس الوزراء علي الزيدي، إن شاء الله يرجعنا بالسلامة وبأمريكا. يطلق بيع قطع أراضي، لكن يعني اقترح أحد المستمعين بصراحة أنا عجبني، بس هو سؤال بي فرة يجارد أسوي لكم إياه. وواحد من الشروط، أو مش واحد، هي شروط مال هذه القطع الأراضي، أن ما تكون متملك أبدا أنت باسمك أي قطعة أرض، وأن ما تكون مستلم من دائرتك أي قطعة أرض، وأعتقد أن لازم تكون موظف، أعتقد ما متأكد كلش من الشرط، بس هاي السالفة أنه ما عندك قطعة أرض، ما عندك ملك، ما عندك أي شيء. فبالتالي بوجهة نظرك أنت أو أنتي راح تقدمون، يعني أنت مستوفي الشروط أنت كشخص، هاي واحدة. اثنين، شقد عدد الناس برأيك أنت، شقد عدد الناس راح تقدم، هاي اثنين. ثلاثة والأهم، شنو رأيك بالموضوع، شنو رأيك بالمبادرة، يعني أنت كمواطن عراقي اليوم أبدي رأيك، بس لسولي في السياسة وتحكي لقصة شوية، المشاركات نختزلها، نعطي مجال عند نخلص البرنامج ترى العالم تكتب لنا أنه فلان يطول ويحكي لي 4-5 قصص وما أدري، يعني اعطيني رأيك يتشب بسرعة وخلي يكون ثري. أرقام الهواتف 0780211-4115 وعلى 0780211-6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0700-11-4115. أذكركم شروط تقول اللي يقدم على هذه الأراضي لازم يكون ما عنده، ما مستلم أي أرض إذا كان موظف، وما عنده أي عقار باسمه، وش اسمه، شنو بعد، هي بس هاي، هي شنو، اي هو مقبرة تعتبر قطعة أرض انه مشتريها، زين حلوة. يعني اذا ما انت ما مسجل، يعني ما عندك سند من اي نوع، من اي نوع، حلوين. 1-10 قالوا على اساس اللينك ينزل وراح يصير كتل عليه وبعدين الناس تصفن وماذا شي يصير. المهم اي هو بالضبط، ما ان النقابة واحد تختلف، النقابة هم بعدهم اصلا، النقابة ممكن قالوا ماكو منحة هذا هاي السنة. العموم هذا هو سؤالنا، وبرأيك انت راح تقدم وهل تستحق او لا، وشنو رأيك بالمبادرة، اعطيني رأيك بالبلو، خلينا نشوف والله شنو رأي المواطنين العراقيين الجميلين، وش قد العدد راح يقدمون برأيك انت، يعني انتوا برأيكم. هي مبادرة المليون قطعة لحد الان قلنا هي تقريبا حوالي 400 مدري 500 هيك، يعني فخلينا نشوف والله، شوف مستمعين ايش راح يقولون، وانت مواطن ويهمك الموضوع، واذا ما تخبر معناها ما يهمك، يعني معناها انت ثري، مو زنجين، ثري. سمعنا عمار حمود الحلاق من الهلال.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله. حلو اوكي
1: يا الله يا الله
0: يا اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
1: شنو هالموضوع اللي خبل
0: يومي؟ خلينا نشوف والله الماطين شنو رايهم.
1: شلونكم؟
0: شلونك؟ شنو رايك؟
1: ممكن ممكن اضافه ولو يعني
0: تفضل.
1: ولو زحمه هو راح يتقدم للمواطنين.
0: ايه
1: صح، المواطنين العراقيين.
0: ايه
1: بدون دعال المو مواطن ليه يقدم؟
0: المو مواطن ليه يقدم؟ او كلها تحس نفسها أيوة. مواطنه
1: لا اكو هواي عندنا عراقيين بس مو مواطنين.
2: بسرعه بسرعه
0: بسرعه.
1: عمار اول واحد اشوفك عمار
0: صدق اول واحد
1: بعدني خرج خرج المحل الرئيسي والله فقرنا فقرة كله صوص بسام حسبي الله
0: بسام باكا الدلة. اي والله اي
1: اسكت بالضيم بالضيم موتنا تموت.
0: تعال سولف لي هسه. اي المواطن اللي يقدم
1: اي بالضبط هو 1,400,000 قطعة سكنية
0: زين
1: مقسم مو تدري يعني ابو ابو هاي المواضيع مقدمه على اطراف العاصمه
0: زين
1: يعني بالرصافه بالرصافه حسب واللي شبر بال يعني ما يتملك اللي يعني اعتقد ما يتملكوا بس يعني مبادره مبل
0: طيب
1: وراح يقدمون 40,000,000
0: أيه.
1: عليها واللي والله كلها راح تطلع ما عندها كلها راح تطلع ما عندها ويدورون واللي واللي يسجل باسم مرته ترى علاته
0: حتى مرته ما يصير
1: اي واحد من افراد العائله ما يصير
0: ما يصير

0: الدرجة الأولى يعني.
1: صحيح.
0: الأب مثلا سحنة أبوي الله يرحمه كل شيء ما عنده. إخواني كل شيء ما عندهم. أمي كل شيء ما عندها. إحنا يعني ممكن نشوف نفسنا مستحقين.
1: إيه طبعا.
0: بس اللي لا اللي عنده من الدرجة الأولى الأب الأم الأخت الأخ الزوجة المدري شنو لا يقدم أحسن له ليش يعني شلون ليش ازدحام بالرابع.
1: إيه عافية.
0: هو بالضبط راح ينفتح 1/10 وراح يصير كتل على بالحلاوة لمدة أسبوع والنت راح يضعف. مبادرة جدا جميلة من الحكومة والله أعتقدها فعليا بالطلاطين لأن هواي مساحات
1: اللي
0: حسب ما قرأتها من يعني من جهة المدينة حي طارق الديسين مدري شنو هاي كلها الفضائل وراها من جهة المنباك فارغة منها من جهة أبو غريب من جهة التاجي أعتقد أنت راح تصف أبو غريب
1: اي طوني أبو غريب صفي
0: بطار مية تفيدك عشاط
1: شنو
0: بطار مية عشاط
1: اي شاطئية شاطئية ريدي ما خالف إذا شاطئية بطار مية ما خالف
0: اي بالضبط ترى اللي من رايي اني اللي مو مواطن لا يقدم
1: اي والله
0: المو مواطن مبين هذا هو حكينا عليه بالبرنامج بس لا يقدم حتى ما يقبلونه
1: اي عفوا حلوه حبيبي تحياتي لك حبيبي هلا مع السلامه باي باي يلا عندنا اتصال الو الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: هلا سلطان
1: هلا
2: طب شويه حكيت فاز انتظرت هالمرة على مدة أتأكد إنه هذه إلي الاتصال.
1: أي كل زين.
2: إيه.
1: طيب.
2: فأول شيء يرضيك إنه أنتم متأخرين عنا يوم إحنا عندنا 21 شلون أنتم عندكم 20 مفروض أنتم مقدمين.
1: إحنا كيفتش إحنا 21 اليوم أصلاً.
2: ممتاز.
1: إيه.
2: زين. بالنسبة لموضوعك. يعني بالنسبة للمغتربين إذا اتجوا للعراق وحصلوا قطع أراضي لسه يسموهم مغتربين لو بعدين يبطلون يصيرون مغتربين
1: لا لا يصيرون مو مغتربين يصيرون بالقلب قائل يعني بال يعني عراقيين
2: لا جديات خلي أحسي بالموضوع أنا وجهة نظري أنه كثير ناس عندها مشاكل أو كل البلدان عندها مشاكل سكن فأكيد يعني الناس كوما حتقدم على البرنامج بس حسب يعني معرفتي بالحكومة العراقية أتوقع أنه 50% من هذه القطع اللي حتتوزع هي حتكون يعني مو مجاملات نسيت هالكلمة بس يعني بس للناس اللي يعني
1: واسطة
2: واسطة بالضبط هي هاي
1: واسطة.
2: والنص الآخر حيكون يعني للناس المستحقة ممكن أو الناس اللي تلاقي مكاتب يعني تقدم لها بطريقة صحيحة
1: نعم
2: هذه اللي
1: أشوفه. أنت راح تقدمين؟
2: لا أكيد لا بس أنا ما قدرت أوقف على موضوع 2021 صار إيرور براسي فحبيت
1: هيك. لا لا واحد. ما
2: تحويه
1: أنت صارت. لا بس أنت إذا حتى تقدمين حتى تقولي لي حتى نقدم سوا بركة تصير جيران.
2: يدبونا بالصحراء وبعدين حتى الصحراء.
1: بالعكس الصحراء أحسن حتى لا نسمع حد ولا نسمع ضجيج الحياة.
2: ما لا يجوا.
1: نعم.
2: تشوف ما
1: يصير. إيه أحسن طبعًا.
2: سلطان خير.
1: وأنا
2: شكرًا سلطان.
1: ليش شكرًا؟ بعدنا خلينا نسولف. وين رحتي؟
2: وأنت شنو ملاحظتك كانت إنه لازم الواحد يتصل يلتزم بالوقت هسه من غير شيء أنا مشاركتي ما بيها إضافة مجرد هيك.
1: أنت ما مشمولة بهاي الإجراءات كلهم مشمولة إلا أنت مو مشمولة.
2: اوكي شكرا جزيلا
1: انه
2: على الاستثناء
1: والواسطه لا طبعا صدق كذي بتدير انت الواسطه لك انا اشكرك كلش هواي
2: هلا استاذ
1: مع السلامه رافقتك السلامه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو نعم.
1: سؤال واحد بروح امه مدير القناة هنا؟
0: اي موجود.
1: مستحيل
0: والله.
1: انت تقعد تطيب وين شغلك؟ ليك لا مو انت الكابتن، الكابتن المخرج مشغل الباك جراوند مال والصوره وموسيقى تصويريه وما ادري شنو وعشان لحظه اكثر منك.
0: ليش صوتك ليش صوتك عالي؟ دا احس بي ضجيج.
1: متعلم على الصحراء. متعلم على الصحراء يا عمي. اللي
0: ضجيج عليهم. اتحد قدم
1: انت ورا تقدمون. انت على شنو مقدمين بس فهمون.
0: احنا نقدم غير مو قل لي يا منطقه حتى اقدم على غير منطقه.
1: اسمي معكم
0: ما اردك وياي اني خليني وحدي هناك.
1: هو شيء مثل بس احكي لي ايش يصير. انت خبرت ولقيت صحراء وضجيج الحياه وربك جاوبوني.
0: السؤال يقول انه اكو يوم
1: يا سهل ولك
0: سهل اصلا
1: ليش الاعداد اليوم يشتغل؟ لا حبيبي ما يشتغل، جاي اصفط لك اغاني وشوف وشوف ايش راح يشغل لك هسه نظام على عمرو دياب.
0: السؤال ايه ما ماكو داعي.
1: ايه الله يشغل انت. ايه قول حبيبي.
0: المهم
1: شلون اقدر اساعدك؟
0: اكو شلون اقدر اساعدك في الكول سنتر؟ عندي رقمي مدى يتعبى شلون اعبيه؟
1: اجيب انا ابي فيها والله العظيم.
0: هذا طلع فيزا.
1: ايه تطلع
0: فيزا.
1: ايه ليش وين راح تسافر؟
0: يعني بدي اروح بيتي ارد هج.
1: اذا وحدك عادي روح الله وياك.
0: اي وحدي طبعا.
1: هم من هناك يروحون؟
0: لا هم اصلا اروح لهم.
1: العب وايد عرفنا احنا وبلال وبسام والوليد وين تروح؟
0: على هاي سالفه شو حتى اهلي عوفهم شو صدق كذب ايش بيك انت؟
1: تتملك
0: يعني غربيكم غير مكيشكم
1: زين زين هو شنو ايش يصير؟ يعني اكو شيء صار قبلي مثلا اكبر مثلا؟
0: لا لا ما صار ما صار بالعكس.
1: لو جيت انا كشفت باللحظه الحقيقه شفت تباع التلفزيون فتح عليك ابوك من توم جاك وروز. ايه
0: هاي خلاص بعوف المشاركة مصطفى والله عوف خلاص أشوف أشوف
1: غير يعني كتري نجاوبك أحسن من
0: كوش نجاوب.
1: أنت
0: إيش غابرت
1: والله ما
0: أنت عمار سحبت اتصال لو آخر واحد يعني كان اسم آخر واحد يسحب اتصال مصطفى.
1: لا حبيبي توقيت توقيت الاتصال قبلي المفروض يدق بالخمسة إلا سبع دقائق إلا عشر دقائق بحيث تختم.
0: إي وراح أختم لازم أسمع أحد بعد. إي
1: إي وراها شو تسوي تنزع أذانك وتروح للبيت.
0: إي هو خلاص
1: ما تسمع.
0: لا بعد انتهت.
1: ايه بس هي خانها التعبير ما اعرف مقصرة بساعة.
0: ايه مقصرة بساعة الوضع طيب. الدنيا تقصر
1: وحتى تبطلها الساعة.
0: ايه هسه وراح اسافر وبطل الموضوع.
1: ايه
0: شكرا لك مصطفى على المشاركة
1: من نفس الموضوع عم خبر كنت الله واحد صافر النوم
0: بما الله مع السلامة. ايش حاولت انا مصطفى اشوف انه غير ناخذ اتصال. الو
2: مرحبا.
0: الله باع هاي بعيد عن ضجيج الحياة
2: ويت فرهدت من عندنا انت رحيت
0: وين
2: وخذت.
0: لا
2: انت وخذت صوتك را
0: احب عليك حسام صدق كذب شنو
2: مشاعرك ساحة.
0: لا مستحيل يا عمي شو السالفة
2: مستحيل يا عمي ايش
0: سلطان انا اشطلب الطلب واحد بس قلت وين حقد مين قد نفسه
2: وين انت ما تحتاج تقدم هي بيتها بقلبك حبيبي ما تحتاج قطعة عرض 200
0: شو تسوي ال 200
2: كافي بيت صغيرين امنا
0: خلص بالضبط يعني في دول عينك عم سهر هو الامنة
2: يعني يعني والله اذا اطفين عليك والله العظيم يعني ما هسه مع السؤال ما يعني مع كل
0: ما يهمني
2: لا السؤال بعد خلاص راح من دين راح بس انت انا ما قاهرني هسه انا صار لي قد عفوك لطمية ما مشغل لي ماخين وشعربين
0: وكل شيء
2: كلهم مسوين طلع لي عيش
0: ليش اي شيء صدق اي شيء اغنيه حتى من نقعد تطلب اغنيه ما طلع لك اياها
2: وين المشكله انه انت متزمت بالجد عاد تخلي واحد يشرب تربت
0: ليش بس والله دا احسكم دا احسكم ضدي حسام، دا احسكم ضدي
2: والله. بقى احكي لك صراحه غير يعني انا اشوف انت لو يعني السؤال ما راح ما حد راح يجاوبك يعني، راح تستمر الاتصالات وانا ناشد كافه المستمعين يعني يعني ذكروا الاناث
0: زين
2: زين بس تلاحقون السلطان عوف القطع على
0: راضي عوف الاراضي كنا ما راح نقدم كنا ما راح تطلع لنا
2: تلبوننا بسلطان
0: اي كنا ما راح تطلع لنا
2: زين وتحياتي لعمار وقال ليش عمار يعني يعني شنفك تطلع له
0: لايم
2: انت تتحرضه والله
0: انت تدفعه انا ما اندفع

0: حسام حبيبي مع السلامة. هلا سارة السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو الو
1: الو غالي سفان.
0: هلا وعلاوي،
1: شلون الحبيب؟
0: شلون الاخبار؟
1: وردة.
0: هلا حبيبي، شلونك؟
1: شلونك يا طيب؟
0: الله يسلمك. شنو راح تقدم انت؟
1: طبعا.
0: اه
1: وبقوة.
0: والله
1: والله
0: ايه،
1: لانه احنا 2013 انطونا وصل
0: ايه
1: الجهه اللي نشتغل بيها. قالوا ايه هاي
0: لكم
1: ايام تسلمون قاع.
0: ايه اي
1: ما صار انه هواي منتظر من 13.
0: لا 13 سنه زينات. وصل ايام
1: وصل,
0: ايام
1: وصل من البلديه.
0: ها حلو،
1: وصل وصل.
0: ايه ممتاز.
1: ايه وبعدين رئيس الوزراء المالكي وقتها هم قدمنا.
0: ايه
1: وقال طلعت جنازات مغروبه.
0: حلو.
1: وراها الاخ الكاظمي.
0: ايه
1: مال داري وقدمنا ورحنا زرنا.
0: ايه
1: الزبادي.
0: ايه
1: وطانا ورقه فاركود.
0: حلو.
1: هي كل تفاصيل.
0: حلو.
1: وده ننتظر ابو السلاطين.
0: اي زين.
1: عندك السوداني قال
0: همين
1: مبادرة.
0: اي
1: ما لحقت تشوف انه راحت لك فدوة.
0: اي ما هي مو مشكلة. اي حلو.
1: قدم اكيد.
0: قدم.
1: 1/10.
0: اي 1/10. موعد 1/10.
1: يعني اصرار قوي انه نتملك بهالبلد قطعة قاع.
0: وهم ما دي قبلوا. احنا مصرين نتملك وما دي قبلوا يملكونا. شو سألوا معك؟
1: يعني مصرين انه رحنا ناخذ قاع بهذا البلد.
0: أي.
1: من المليون.
0: اي والله من المليون. وحدة من المليون.
1: بتشوهج بالصحراء على قوات فاطمة بنتي حسراء. اي مكان.
0: وين ما كان، حتى لو بصف المقبرة عادي ما عندي مشكلة، انا احبك، احب هدوء المقابر.
1: يعني احنا لازم
0: هاي. حلو. يعني انت يعني انت برايك هي مبادرة جيدة في حال كانت حقيقية طبعا.
1: مو احنا مو احنا متمرسين بالموضوع.
0: اي هي هاي.
1: بقول لك عندنا اصرار قوية يعني.
0: ايه.
1: منن.
0: لا والله ما مالتي.
1: يعني رئيس الوزراء حيجي الورقة الأخ زيدي. مستعيل حيصير بعد هاي المبادرة.
0: ما يقدر. لا ما
1: يلقى شيء جديد.
0: ايه بلكة الله يسويها، يقول يا ببني لكم مثلا. هو هم ايش بيك مبلشين من 2003 لليوم كان حلوات. واحد يجي يقول ابني لكم، واحد يمد مجاري، واحد كهرباء، واحد يوزع قطع، واحد يأثث. يعني
1: ترى صحيح. يعني انت كلامك رجل اعلامي ورجل من البلد. يعني ما فصلت الجد حلو بكل بساطه. وانت عندك يعني بيعطوك الادوات اللازمه اللي هم مشوها بايدهم. صحيح. حضرتك
0: كنت في
1: ثانيتين قلت واحد
0: موزع، واحد يبني، واحد. ايوه كل واحد يسوي سالفه
1: بلا هالعشوائيه اللي احنا عايشين بيها.
0: بالضبط. يعني لو كل واحد مثلا، واحد يجي اول واحد مثلا بدايته من السيد المالكي، لو المالكي اول 4 سنين منطي قطع اراضي، بعدين من استلم السنه الثانيه يسوي مبادره توزيع هم مليون قطعه وبناء المليون الاولى، بعدين مثلا وراء سيد العبادي يبني المليون الثانيه ويوزع الثالثه. يعني هيك يعني وزع مليون يبني مليون، وزع مليون يبني مليون. كان هسه احنا على مدى الوزارات اللي جت عندنا او رؤساء الوزاره يمكن كان ساعدنا في 4-5 ملايين بيت.
1: غالي سلطان ما يحلون ازمه، يفتعلون ازمه.
0: مو هي هاي حلوه بيها، خوش فلوس لهم.
1: ما يعني ترتاح
0: بيت يكلفك 100 مليون تحنبط براس المواطن ب 400 حلوات.
1: يظل يريدك معجون بالأزمات. أزمة الأزمة ما يريدك تقعد تفكر.
0: لا.

0: يعني انا يعني حتى مع لحق عافية
1: ان شاء الله.
0: طيب حلو
1: حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي في دول عمرك وردة.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: مساء جميل لشخص اصيل.
0: مساء مساء لطيف لشخص نظيف.
1: اشكرك.
0: شو الاخبار؟
1: اقول لك المفروض نطلع اغنيه جيران نزلوا بالطرف يا الموحدين.
0: اي مغر نستلمهن
1: او نفيت وسط انا الاغراب في بلدي.
0: هاي اذا ما طلع اسمنا.
1: لا أنا ما اعتقد راح يطلع فشغلها.
0: اوكي شغله وظل اسمعها
1: يعني. شغله حتى تشافه
0: هو يا افضل بالضبط. حتى ارجع هو ما ايش بعد.
1: وانا برايي يعني تذكر هاي موسيقى عالميه قبل كانوا يلعبوها.
0: اي شايفه
1: يعني نقفل البرنامج ونسمع موسيقى
0: عالميه. اي اسمع والله احسن لكم.
1: وكفانا بهذه الاتصالات التي مرت علينا
0: ونكتفي بما ذهب من اتصال.
1: اي بالضبط. ما بعد ماكو داعي والله حقيقه ماكو داعي. هذا التون اللي صعد وانت وياه صعدت ونزلت كافي.
0: مو
1: كافي يعبر عن مشاعرنا
0: والله
1: جياشه.
0: اي بس هم غير يحسون
1: والله. ما اعتقد ما حاسين يعني.
0: ما لا ما حاسين.
1: صار لهم سنين يخافوا. بس غير المقابل يحس. غير ابو كندا يجيز لك دعوه ومن هناك تطفر.
0: شحكي عليه لابو كندا. شحكي عليه ما اقدر احكي عليه. مشكله دز لي هديه لطيفه لعب مشاعري بيها.
1: صدق
0: والله.
1: بس لا دز لك ويلات.
0: لا مو ويلات. يلا قل لي خالد راح تقدم وشنو الشروط اللي عندك وشنو رايك بالمبادره؟
1: يقول لك حق الشذاب الباب الدار.
0: حلو.
1: ما اعرف والله شو اقول لك. اقول لك ديه بحكون علينا نضحك كثير.

0: ربعنا ونتقدم ونستنسخ ونسوي ما أعرف. إذا هو بس الموظفين ما راح يطلع أحد الموظفين لأنهم كلهم مستلمين هاي 50 مليون ومشترين ومرتبين ومستلمين وضعهم كم ينتظرون هاي 100 قطعة؟
1: لا
0: المليون قطعة من
1: موظفين الحياة. أعتقد ما مشمولي أعتقد ما أعرف أعتقد
0: ما مشمولي
1: لا. أعتقد ما مشمولي
0: سطي
1: اي خطي اول مره والله ما مشمولي
0: سطي
1: مش عجب ما مشمول
0: مش عجب
1: لا هسه ايش بيك هسه يفرون اياها على انت ما يصير تقدم اذا ما يتكفلك موظف
0: اهم صحيح
1: اي مثلا اي عادي إيه. يعني تدري احنا يعني مواطني درجه ثانيه لازم يتكفلنا موظف من درجه اولى
0: يجيب لازم موظف وختم النسر وطوابع من ست من قبل عديله بالطابق السادس
1: ايوه بالضبط مو يا هاي اقول لك
0: اي حبيت يعني انا اعبر عن حبي لجميع افراد الشعب طلخه وكفر الشيخ سلطان ما اعتقد
1: شنو ها والله ما راح يصير
0: خلاص لان القبل لان القبل هم كانوا اكثر جساره
1: اي
0: من الموجودين هسه وما سووا جبال الاوضاع الراهنه
1: ممكن ايش ما ادري احنا
0: يعني انت بلد ما مامن انه تطلع تلقى بنزين حتامن انه تحصل قطعه دقاع
1: تجي قطعه دقاع اي 200 متر والله مساحه حلوه
0: 200 متر
1: اي
0: لطيفه
1: 200 حلوه
0: 80 تزرعها حمضيات
1: اي و120 تسويها بيت ثلاث طوابق تأجر فوق اثنين وسوي جمعية لا لازم احنا
0: لا سوي باربيكيو لازم سوي باربيكيو
1: احنا المشكلة مالتنا مو بالقطع والله المشكلة بقوانين البناء
0: بالتنفيذ
1: اي
0: قوانين التنفيذ
1: بس يسوي كيها 4 شقاق ويأجر فوق ثلاثة و100 متر
0: خلي بالك اخوتنا بامريكا لازم عندهم باربيكيو فانت لاحظ نفسك لازم
1: لا لا انا من هسه بديت اتدرب ما اعرف شوي فقمت احاول اتعلم شوي
0: اتدرب منقلة زينة سير مالة مقصوصة تأخذها منه مساحة العروبة
1: الله برميل مقصوص ممكن إذا أردت نسوي
0: ويفصلوا اشتياها حسب
1: واكتب اسمي ذاك يوم اللي لقيت واحد يسوي بي سي ان سي بالحديد يكتب الاسم مع شخص
0: اكتب اسمك سلطان العاشق قرايب رفاه العاشق
1: أو أول حروف S و N
0: انت تدري يعني صار لي نص ساعة واقف ساحة قعطان خربانة من الضحك
1: والله
0: والقرآن
1: يلا خلينا ناخذ البقيه خلينا نشوف شنو وضعهم تحياتي لخلود شكرا جزيلا هلا حبيبي هلا باي

0: المهم أرقام الهواتف للمشاركة في سؤال حلقتنا لهذا اليوم واللي طرحته عليكم، أنه هنالك مبادرة ستطلق خلال تقريبا حوالي 9 أيام يوم 11، وهي مبادرة لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض، وهي مبادرة من قبل سيد رئيس الوزراء. فسؤالي أنا لكم، هنالك فئات طبعا مشمولة، بس إحنا نحكي على هنالك مجموعة من الشروط. الشروط هذه، أول هذه الشروط هو أن يكون هذا الشخص غير ما مسجل بتاتا باسمه قطعة أرض، والثاني أن ما يكون هو أعتقد موظف، والشرط الثالث أن يكون يعني يكون عائلة وهالتفاصيل. المهم أرقام الهواتف اللي هي 07802 114115 و07802 116117. وبإمكانكم أيضا المشاركة من خلال الواتساب على 07020114115. هذه أرقام الهواتف. أما بالنسبة للسوشيال ميديا، بإمكانكم أيضا تكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك على إذاعة الرشيد. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأمور؟
1: الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا بعدك يكون يعني إحنا الموظفين.
0: ليش؟
1: يعني الموظفين ما أدري جايز.
0: الموظفين تأخذون قروض. تأخذون جايز. تأخذون راتبكم ماشي. عندكم تقاعد. تأخذون قطع أراضي. تكفلون العالم تأخذون فلوس. اول ما تطلع السلف لكم هاي اتخيل ذني كلهن احنا ما يعني ما عندنا. اي
1: بس مو كل الوزارات استاذ سلطان،
0: ما له خص، احنا كل وزارات مو كل الوزارات.
1: هسه اضبط وزارات الامور ماشيه بالعافيه عليهم. اللهم لا حسد. النفط. الماليه. الكهرباء.
0: ذول فرقها عنكم بس عندهم ارباح، ذول انتم ما عندكم ارباح، ولا البقيه كلها نفسها
1: استاذ سلطان؟ لا هسه احنا على الصناعه معادي المظلومين. الله شغال.
0: يعني هسه انا اذا اريد كفيل موظف، هسه اذا اروح او ايش عليه هو من يا وزاره صح؟
1: مو بس يعني خلاص على الكفيل بس.
0: اي الكفيل مو ياخذ نص السلفه.
1: هسه سلطان هسه انا عندي 32 خدمه. 32 سنه خدمه.
0: زين.
1: ودرجتي مدير فني. راتبي 800.
0: اي.
1: تعقلها.
0: يعني هسه هذا السلم رواتب ماله خاص جزء مرتبط بسالفه الزياده.
1: لا شلون استاذ سلطان، اذا هم جايين قاعدين، اذا هم اجوا طيحوا حب الصناعه قعدوا قعده على يعني على
0: حال.
1: احنا شنو
0: ذنبنا
1: يعني؟
0: اي بس انا بدي احكي لك هسه، انت اكو ميزات انت اليوم عندك القطاع الخاص ما عنده.
1: القطاع
0: يعني اول شغله، اول شغله الموظف
1: من الموظف.
0: لا لا بس هو اسمح لي بس أول شغلة هسه مثلا أنت إذا تريد تطلع تقاعد، تطلع تقاعد تستلم راتب تقاعدي صح؟
1: صحيح.
0: زين القطاع الخاص إذا بطلوا يقعد بالبيت ما عنده راتب. هاي هاي هاي هاي الميزة وحيدة يعني.
1: إيه بس هذا سوش مو من الموظف.
0: لا هو الموظف يعني أنا ما أحكي عن الموظف،
1: من الإدارة العليا خلينا نقول.
0: اي ما له خاص. انا بدنا نحكي احنا عن هي هاي السالفه يعني. هسه موظفين ياخذون سلف، ما تاخذون سلف انتو؟
1: احنا اكو اي بس هسه ما
0: قبل. لا تقول لي قبل، هسه انا احكي تاخذ سلف لو ما تاخذ سلفه.
1: لا ناخذ
0: شيء. تاخذ قرض لو ما تاخذ قرض.
1: تاخذ هم ناخذ.
0: عندك تقاعد لو ما عندك تقاعد؟ عندك.
1: عندي تقاعد اي غير حقي.
0: اي بدي اقول لك تتكفل واحد وتاخذ، اكو بهم موظفين ياخذون هسه ما ارد اشمل الكل بل اول الكل طبعا. اذا تتكفل واحد ما ياخذون من ياخذونهم من جزء من السلفه لو ما ياخذون
1: طبعا
0: ياخذون. الف رحمه على والديك. طيب هسه ذني كلهن القطاع الخاص ما عنده، الكاسب ما عنده.
1: سوتش منين يا سلطان؟ خذ عينك.
0: ما دحكي سوتش انا، يعني ما لي خاص بالسوتش منو سوتش منو. أنا ما علي
1: أنا بس أكو موظفين مظلومين ودعتك.
0: بس ما لي خاص بالموظف المظلوم، موظف المظلوم هذا بعد هو مظلوم. طبعا إضافة لهذا أنه أغلب الموظفين يستلمون راتب، يخلصون دوام الساعة بالأربعة يبلشون شغل خاص من بعد الساعة 4 فيصير عنده دبل، بينما اللي يشتغل قطاع خاص ما يقدر يداوم مكانية ما يلحق.
1: والله لو أنا راتبي فوق المليون
0: اي باوع
1: لا اله ما اطلع بالشارع. وانت شايف الشارع
0: طبعا. اي
1: هسه من يوم الاربعاء من علق الدولار الشارع وقف. يعني هسه اليوم انا ما عندي دوام، رباحه عن دوامي علقت لك.
0: اي شفتك
1: طالع طالع النهار كله بتخذ كراوي والله.
0: اي هسه احنا يعني اولا أنا مدى مو قاعد حسد أي شيء على العالم ترى، بس أنا دا أحكي لك واقع حال. يعني اليوم موظف يستلم راتب 600,000 صح؟ هذا أدنى شيء ب 600,000 هسه، هذا ما عنده شيء. هذا يجي الصبح الساعة 8 يبصم، يطلع الساعة 2 مثل 3 يبصم ويطلع صح؟ هذا 600,000 يستلم، نشوفه بالقطاع الخاص أبو 600,000 شو يسوون به؟
1: لا عم يحلبون
0: تحل، يطلعون جلد جلده. هذا هسه هاي الفرق ما بين الموظف مو والحكومه. كل ما تحكي وقالت لك اني مسويه صندوق دعم مشاريع للموظفين، مسويه سلف للموظفين، انطي قروض للموظفين، شرط تروح تستلم قرض لازم تجيب موظف، ما ادري شنو، قطع اراضي للموظفين، بيوت للموظفين، ما ادري شنو للموظفين، كل الموظفين
1: موظفين. بس مو كل الموظفين صدقني،
0: هسه ماني خاص انا مو كل الموظفين، موظف لو مو موظف.
1: اي والله بس مو كل
0: عمد
1: والله طولت عليكم.
0: لا لا
1: بس والله مو كل الموظفين.
0: فاصل، لا لا لا انتقل فاصل. طيب انا اشكرك زاد حبيبي في دول عمرك، الموضوع ترى مو شخصي، انا بحكي بصوره عامه. شكرا جزيلا.
1: لا لا لا صحيح صحيح
0: عمرك الله يخليك ابو مناسب الله يخليك. مستمعينا ترى دا احكي عن قطاع خاص، انتم ما شايفين ما ملتقين به حقكم موظفين. يعني انا دا احكي عن مو دا احكي عن الموظفين بس، خلي الموظف همية لا يزاحم، يعني لا يزاحم بالقطاع الخاص. لا عبال ترى القطاع الخاص عبالكم يعني وضع تمام ومسترخي وهذا، لا ترى وحده من الاشياء بالضبط، وحده من الاشياء اللي انت عندك، انت تتمتع بها في هذا البلد، انت عندك امان وظيفي. انت لو هسه تشيل المدير، شيله نفس المدير، شيله وترقع بالقاع مجلس تحقيقي يعني شو بدي اسوي لك؟ عقوبه وانتهت، ما حد يفصلك. احنا اذا مدير ما سلم عليه ثاني يوم يسوي لك انها خدمات، هذا طبيعي يعني بالقطاع الخاص. ترى اذا مدير فات وما قمت له ينهي خدماتك، يرجعك للبيت انت واهلك وش ماكو، حتى ما عندك يعني. فبالتالي وحتى قوانين الفصل بالوظيفه فتشي ومجلس تحقيق ويثبت عليه وبعدين يستثنى ورجلنا وبعدش كبرها وبعدين تستلم تقاعد 500,000 600,000 700,000. قطاع الخاص ترى اذا طلع من البيت، يعني اذا طلع منا انا هسه احنا عندنا موظفين، اذا لا سمح الله يقولها بطلوهم، اذا يطلع من الباب اذا ينسى قلم يرجع ابو الحرس ما يخليه يفوت، خلاص بعد الله روح لاهلك. هاي في حال اكو مؤسسه انطته مثلا 4-5 ايام اللي وداومها، انت تاخذ الحد الملي وتاخذ بعدين مكافاه نهايه الخدمه مال سنه، بعدين تاخذ المدرج قد 3 اشهر مدرج قد تاخذ وتمشي معاملتك وبعدين تمشي وبعدين امورك طيبه وحياتك جميله. الموظف ترى بقطاع الخاص

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: 24 ساعة 24 ساعة. يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالي: مبادرة ستطلق يوم 11 من قبل السيد رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض، بوجهة نظرك أنت أو أنتي بوجهة نظرك شلون نشوف هذه المبادرة؟ هذا واحد، وهل أنت مشمول؟ اثنين، ما رأيك بالفئة المشمولة أو مشمولة منه المشمولة أو الشروط اللي حاطيها للشمول بهذه المبادرة؟ فيحاء كاتبة: ترى بس حكي، ماكو شيء للموظف أصلا، الراتب تأخذ بإيدك، تأخذ بإيده وتنطي بإيد الثانية الحكومة. ليش فيحاء من قالك إحنا نأخذ راتبنا نروح نحطه بالبنك؟ إحنا من إيدي منا لإيدي منا. زين، بعد شعتنا عدنا أم ميس، فارس الموسوي الله ذوق حبيبي، علي السلام عليكم، سلطان الغالي، سلطانة شون هاي، احنا القطاع الخاص يتونسون بينا، يمونون علينا، يشغلونا للدعش. مصمم جوليان الشهد الربيعي، ويام الشهد، وين الشهد الربيعي؟ من عندنا الشهد الربيعي؟ عندنا ما اعرف عليهم جوليان، يعني انتم كانك على غير مكان. طيب، طبعا هاي اضافة الى انه سالفة انه اكو جنسيات تجي ترى تنافس القطاع مالتنا، يعني جوي مثلا السوريين هسه ينافسون، قبلهم جوي فترة الاردنيين مصريين خلاجي ينافسون، كلهم ينافسون، دولي ينافسوك القطاع الخاص، بس الحكومة قاعد ما عندك شيء. طيب، يلا اخذ اتصال. الو،
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء الورد،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: والله الأمور طيبة الحمد لله.
0: يلا خير وبركة.
1: تعرف التحدي فيه شوية تعرف ده، بس الموضوع طبيعي.
0: إيه مو مشكلة، ضغط يا هاي الأيام.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب يلا سولف، شو رأيك بالمبادرة؟
1: والله المبادرة على عيني وراسي، يعني أقول مثلا لا تقول سمسم إذا
0: إلا ما تلهم. إيه. زين.
1: يعني المفروض يجون بالطبقة الفقيرة دولة حتى ما وزع 1,000,000 قطعة في دولة قاعدين بتجاوز خطية.
0: إيه.
1: شكل اللجنة، أجيهم دولة، أبنيهم بيوت بسيطة، أقعدهم.
0: ممكن. مو
1: بيوت بسيطة يعني عشوائيات، لا.
0: إيه.
1: يعني بيوت مرتبة، طابق واحد.
0: إيه.
1: تحتويهم، إيه.
0: حلوة.
1: إيه، أكو عالم يعني صدق ما عليه، يعني كلش يعني وضعيت كلش تعب. يعني ذاك يوم صديقي حلاق بالعظمية.
0: إيه.
1: يقول عساني لو آني لو قال آني لو ضمير يقبل أقول التجاوز، قال أنا شنو أدفع إيجار 600,000 في الشهر؟
0: طبعا
1: قال يعني أنا ابن البلد وما عندي قطعة قاع.
0: إيه هذا طبيعي، مو موظف هو. إيه لو موظف كان عنده
1: حتى الموظف ما محصل ترى.
0: أي بس مضمونة سالفته، اليوم باكر بعد 13 سنة مثل علاوي ده يحكي، يعني ممكن
1: قدامك خدمتي 20 سنة.
0: إيه
1: ما محصل؟ لا والله
0: دارتك ما
1: ابد.
0: اي يعني دارتك مو هميمه،
1: مو يا ما عليه الكبار اصحاب الولايات السابقه وزعوا لي الحاشيه.
0: اي شفت يعني
1: اي
0: شو لازم تصعد بيه الحاشيه، بس ما ترهم.
1: لا احنا مريض الله يبعدنا.
0: اي زين. طيب شكر، تحياتي لك يا حبيبي.
1: تحياتي لك وصلاتنا لحبيبي،
0: كلمك مع السلامه، باي باي. تفضل استاذ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. 313 اسم رقم. شكرا.

0: شنو هذا الاتصال؟ يلا الو
1: كبير
0: اهلا
1: ثاني وصلت
0: ثاني جي شنو الاخبار ثاني جي ثاني جي كل الهلبات جايه
1: جيت حجي ضموا غراضكم ضموا شغلاتكم جوالكم استعمالك وفوه واحد فضيحة
0: ايوه واحد فضيحة شلون الاخبار؟
1: خير ونعمة تشارك
0: خير ونعمة الحمد لله
1: شكرا شبي عمار؟
0: ما بي من يمه شو شدت
1: كلام الله فارغ لترى
0: كلمة يدور احد وقبال عيني
1: حج شو وقبال
0: شو والله ما
1: لا طبت اول ما طبت البرد صار عمار قدام
0: صار عمار قدامك يزين
1: قبل هو وشت مماته قالوا اوبر ما ادري شو
0: اسمه لا وين ماكو باعها ماليبو كانت همزين الله خلصنا منها احنا خلصنا منها مو هو
1: بالله العظيم يوميا فاتح البنيد وتحكوا لي من المحلق وتحكوا لي
0: والله ما ادري بس بالله الحمد لله ذبع الكوري الله سهل عليه الله نفخ بصورته تعال سولف لي شنو رايك بالمبادره؟ مبادرة توزيع قطع الأراضي يعني يوم 11 راح ينفتح رابط لتوزيع قطع أراضي خاصة للمواطنين العراقيين وأكو فئات مشمولة بالموضوع هذه الفئات هي الأشخاص اللي ما متملكوا أصلا قطع أراضي وغير مشمولين بها الموظفين وراح تكون يعني مبادرة جيدة وجميلة البعض يتفائل بها أنت شنو رأيك بها مشمول بها لو ما مشمول تمام مشمول الموظف
1: اني رسمي مشغول بيها مثل ما الله واحد
0: صدق رسمي اي
1: بس هاي راح تصير الكالو بنقطه
0: ليش؟
1: والله العظيم والله لان الخال كله مسجله بس
0: مو لازم موظفين ماكو
1: هو قاعد تجاوز الخال
0: هو بنقطه
1: اي كله حجي كله دبل فاليوم جالي
0: لا عمي لا انت ما غشيتني ولا احد غشني في اليوم
1: اللي فرح مع روح لا انت ولا ابوي غشيت
0: انت بس تعوفه والله العظيم هذا الزلمه ما اعرف اعتقد هو متندم على على على الموضوع
1: حجي البارحه دزولي اخر صوره الا لابس بنطلون كابوي حليبي
0: لك ايش قد لئيم
1: وستره ماروني وقات ماروني وقميص ابيض
0: حلو نسق
1: هسه انت بس توصل البيت ادزك اياها
0: زين
1: حجي قلت له ادري وش طالع
0: انت شو عليك بيت انت رجال روح خضره
1: حجي مو انا من شفت الصوره قلبه قام يلعب
0: يجوز عده والله احنا كنا قلبنا يلعب على على هيك شيء لبسه لا قلبنا يلعب صراحه واحد ليش كذب يعني
1: زين حجي اوافيك انطيك الاجازه اليوم
0: يلا اي اي اي اي خوش
1: هاي زينه
0: هلا نستقبل كلنا
1: ادزك اياها ما لك علاقه يلا راح اعطيك اجازه وافي مال الاسبوع كامل
0: صايرين ها هي تحياتي لك حبيب القلب شكرا هلا
1: بك مع السلامه
0: يلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام
0: اهلا محمد شلون الاخبار
2: هلا هلا بالذهب شلون اخبارك ان شاء الله بخير
0: الله يخليك سولف لي
2: والله شو موعدها هي المبادره تنفذ كل
0: زين
2: ولو احنا متأكدين حتى لا تنفذ فما حنقيم الصوت يعني كلش يعني بعيد
0: ليش؟
2: اكيد يعني هي مغلب تنجة شو اسوي؟ اخوني يبنوا لنا طارق
0: ثاني بالسماء صدق بغداد متنجة والله صدق بغداد متنجة
2: والله وين يوزعوها حتى توزع بالاطراف
0: اي بالاطراف هسه هم خير وبركة احسن من كل شيء ماكو
2: عمي خير وبركه عمي خير وبركه امنت بالله بس خلت توزع اول شيء النقطه الاولى احنا مشغولين يا جماعه في القطاع الخاص
0: لا احنا طبعا احنا اذا ما عندنا شيء
2: مريحه
0: احنا اذا ما شو اسمه ما مستلمين او ماكو شيء باسمنا عادي مشمولين
2: زين سؤال هسه انا بعمري بحياتي وربك وفقني ويسرني اخذت لي شقه زيون
0: اي
2: مشمول يوم مشمول
0: ما لا اذا اذا اذا هي طاب وما مشمول
2: اي طاب طبعا
0: اي ما مشمول طبعا ليش
2: عشان اروح ابيع حافظ
0: اي بيع
1: لا
0: هم ما ادري شلون هم قال انه الاساس العده قبل ما ادري بايعها ما مفتهم ثاني هاي السالفه
2: يعني حتى لو بايعها
0: حتى لو بايعها ما تفيدك محمد محمد شغلتك انت يعني ما
2: كيس
0: انت ويا الوسط عدام انت ما مترهم لك السالفه
2: ما يرهم
0: ايه ما انت ما يعني شوف له غير سالفه
2: زين اذا واحد
0: اهلي همي
2: يصيد
0: اذا واحد شنو
2: من اهلك همي يصيد يعني انت موجود عندك
0: يعني قصدك من اهلك يعني زوجه
2: زوجتك
0: اي ما ادري والله هاي ما سالفه انه زوجة
2: طلقها
0: مو مشكله خاف اذا طلقها خاف ينطوها لها وانت ما ينطوك
2: هي منى تاخذ القعه
0: تاخذ القعه وتطفر طبعا خوش طلاق ايش بيك قاع وطلاق الله اكبر الله يا محمد يا دنيا لو لو س... لو س... لو سالف واحده بركبتها
2: بس انت
0: والله
2: والله
0: يعني شو ما يباعون احنا ما موجودين ما لهم احنا عدد كبير مو صغير ترى بالمناسبه
2: انت الباع سؤالك مو يا مواطن يا درجه
0: اي زين
2: درجه جمع القطاع الخاص
0: هو هسه احنا القطاع الخاص احنا درجه
2: خاصه بينا
0: ما هي درجه خاصه احنا درجات خاصه والله درجات خاصه احنا قطاع خاص ما ادري ايش تحس شايف شايف يقول لك هذاك مثل عده انه يقول لك مكروه وجابت بنيه احنا تحس نهيج
2: هو هذا مكروه جابت بنيه
0: اي والله مكروه وجابت بنيه
2: هو انا ياكو واللي مثلنا
0: هذا القطاع والله قطاع خاص ما اعرف
2: يحملون على رقابنا ونرجع لهم
0: تعبانين اي والله شو السبب
2: صدق تعبان يعني والله احلى شيء ما شبيله الحمد لله الشبيله
0: الحمد لله الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا بك مع السلامه باي وانا عموره يلا صباح الخير ناخذ اتصال الو
3: الو كيف الحال؟
0: والله ما ادري
3: ليش؟
0: عايفني انت ما تسال
3: عاد البارحة خابرتكم من بغداد جديدة للطالبية كلنا الزحام
0: شو تسوي؟ شو تسوي؟ رايح هيك حتى؟
3: والله رايح
0: حتى
3: ما تخرب المود مالته كذا كنا كانوا تنقهر علي عرفنا
0: زين
3: يعني أبريك راح تقر تقر عليه وإذا تقر عليه أنت تصرف مثل القهر
0: إيه
3: أصير القهر قهرتي
0: أنا من أنقهر إيدي مو إلي صراحة
3: سنة. أشوف لا كما أقول لك
0: إيه يعني إذا تقول لي أنقهر وأصرف إنه بأحقد عليك يعني أنقهر عليك وأحقد عليك اثنين هن
3: بس تصرف أيش تصرف
0: إيه ما بعد ما شفت إيه
3: والله الوا راح تجيب الوالدة وجيت صفاكم الله الشر بتركز الإدعاء
0: مجلس
3: الصدق صفاكم الله الشر إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب يمهل الصحة والعافية والله
3: العافية
0: إن شاء الله يا رب دائما تشوفها بخير وبركة
3: الله يعزك ويبارك لي
0: تعال سولف لي أنت ما مشمول أنت فلوس عندك
3: ليش ما مشمول حطيت ما مشمول
0: ما مشمول شو تسوي سج ما عندك التسجيل
3: هو شنو مالك
0: القطع الأراضي
3: على راضي
0: اي راح تتوزع ما مشمول بدك ما مشمول انت
3: اقول لك
0: قول لي
3: ما تتذكر انا اول مره خابرتك على وين قطعه الارض اللي حكيت قلت لك مظاهرات وهاي
0: السوالف تذكرها اي ذكرها
3: هي هاي حتى ما مشمول فيها بدنا نجيب المايك
0: انما لا طلعت عليه تظاهره ما مطوني اياها نوبل عود
3: بالمبادره ما طلع عليه تظاهره
0: اي
3: وبدات يطلع يطيني
0: ظهير اي تخيل مثلا والله سلام اذا طوك ماكو انا اشتكي عليك اي
3: ذا
0: شنو
3: انت من اول مكالمه
0: اي حسيتني
3: الوحيد اللي حد يسوق علي هو انا
0: دبيع لي مذمه حصرك سباير
3: السالم ما شو سوى قال لي غير ما تمشي ذماتك مو ماشي على القضاء
0: المشكلة ما حد يصدق يعني هسه اقول لك كل هذا الوقت وهاي ما باع ضميره ما باع ذمته وين
3: هسه الله جايك
0: اي هسه جاي من من كانوا مين لازمون ما بعته ما طرحت الموضوع هسه من قام يشيلون بيهم الله اكبر والله العظيم كان دائما اجي متاخر
3: اقول لك سامع هذا اللي يقول الوطن الوطن شوية ويمشي وما يدري عدد باب اللي شرح عليه.
0: خشمة طاير اللي عمنا عليهم السعادة.
3: موضوع البارحة والسلاطين والله ما الحضرة ضد ولا هو
0: يعني هسه مو راح تدري احنا عندنا قواني اذا راح بعد اذا فاتك الزاد قول هني
3: زين انت شو هسه بتطلعك من الدرجة الثانية؟
0: اه عمي درجة ثانية شو شعد يعني؟
3: شلون شلون؟ شلون؟
0: ولك متر بالعراق ما عندي
3: زين شلون درجة ثانية؟ هسه انت مو انت عايش عايش تجربة خارجية وعايش تجربة داخلية
0: ايه
3: شلون سويتها يعني
0: ايش ايش بيك هو شنو هسه انا جيت مغترب حلو؟ الحياة والحقوق والواجبات اللي عليها كمغترب نفس الحياة والحقوق والواجبات اللي عليها هسان بلدي نفسها يعني خلاص ذاك مغترب اي مغترب ذاك مغترب يعني مواطن من الدرجة الثانية بس ما يعني مواطن من الدرجة الأولى بس ما انتخب بس ما انتخب بس انا اللي حق كل شيء اسوي
3: يعني كل شيء يطبق عليك
0: كل شيء يطبق علي وكل شيء يعني مثلا اي سالفة شو تصير هسه بالدنيا هاي شنو مثلا تشتري بيت تشتري بيت تشتري سيارة تشتري سيارة بس اكو شغلات يقول لك لا تزاحم جماعتنا يعني مثلا بيك اب ما يقبلون واحد يشتري هاي بالسيارات احكي لك شوفوا بعد قد بسيطة السالفة يقول لك هاي انتاجية ستروح تفرفر ورام وتصعد لي وجمبانزي عوف هاي السوالف هاي واحدة اثنين ما تتعين لان انت مو ابن البلد هسه هنا هم ما تعين حلو
3: تمام
0: زين ما تنتخب هناك هنا أنا هم ما انتخب لين رحت اسوي البطاقه هاي مالتي قالوا تفضل اطلع برا خلصانه السالفه والله العظيم قالوا تمام عندك تفضل استاذ شكرا جزيلا لحضورك هاي خلصنا منها بعد ايش عندنا بوق هناك ما اقدر ابوق هنا ما اقدر ابوق هناك ما بعت ما حد يشترى ذمتي وضميري هنا ما حد يشترى ذمتي وضميري بعد شنو
3: تنطين المعيار انت هناك درجه ثانيه مواطن درجه ثانيه وانت مو ابن البلد اوكي
0: وين
3: نمشي
0: بالبلد شلون اعتبرت
3: نفسك العفو درجه
0: ثانيه نفس الشيء لان شاخذ خطوه يجي يطلب من عندي اشياء يحسسني انه انا مو من البلد
3: اي مو انت ابن البلد انت خل خلي هاي بعين الاعتبار
0: اي ابن البلد هسه ايش مستعمل هسه ما حكي هسه
3: انا
0: اعتراض
3: على
0: الدرجه
3: مو اعتراض على غير شيء
0: اي هي مو هي هاي هسه
3: احنا اعتراض على الدرجه تدري ليش
0: اي
3: هسه حاليا اللي بالدرجه الثانيه اللي هو يعتبر مو من البلد
0: اي
3: مو متعود على ما يتعلم
0: هسه ابن البلد المو ابن البلد
3: المو ابن البلد
0: حاله من حالي
3: هنا
0: اي هنا هسه حاله من حالي
3: لا ليش يتعامل خوش معامل وياك
0: ممكن احسن من عندي اعتقد
3: احسن من عندك
0: اي والله احسن مني انا اسف صح
3: لا جاني سؤال
0: احسن من عندي هذاك يوم شغله ويا شخص سوري ظل يشمر علي قلت له وين دشم ايش بيك شنو شو وجعك طلع ورا واحد زلمه حجي والحجي وما ادري شنو هاي وذاك ساندر
3: يعني يقول له
0: اي بعد ما قلت له يابا ترى انا من شو اسمه قال لا اهلا وسهلا لو بس لو واحد ما قايل له من الهاي كان راح الحجي لان الحجي قايل له روح شمر براحتك
3: اكيد
0: اي بحيث والله حكيت وياه قلت له يعني سوري الجمله يعني حكيت في السالفه احنا ماشي عندنا قلت له اذا انت شمر علي وانا بلدي يعني ما صايره انا هناك ما حشمر علي تخيل هاي من التناقضات هناك تحترمهم يحترموك ما تحترمهم ما يحترموك 100% بس هناك ما حد يقدر مثلا يسوي في السالفه يعني في التفصيله معينه عادي شرطه تلزمني مرحبا
3: بس انت بعد هذا الموقف بعد هذا الموقف تراجع بالدرجة مالتك
0: وتبقى في الدرجة مالتك. لا أصلا يجوز احتمال أدنى شبيك يجوز أقل
3: مو
0: إيه فاحنا نحكي عن هاي السالفة حتى هناك شوف هسا حتى يعني هذا للمستمعين طبعا كلهم حتى اللي يفتح اليوم هنا مشروع بالعراق يعني أنا كنت دائما أنصحهم أقول لهم ذاك البلد لا حد يفتح مشروع خسران واي ضريبة ودنيا وضمان وجيب وعمل وسقام يبزعوك يعني تخيل أنت إذا تفتح مشروع يقول لك كم أنت ايش تبيع مثلا بيع لفات لازم عندك من اللفات مكان يطبقون بي أربعة ما عندك أربعة تشتريهن الواحد سعره 50 ورقة المكان تدفع للدولة تخيل حلو يعني دفترين تدفع للبلدية على مود يخلوك تفتح لأن أنت راح تزاحم الطريق حلو بعد خلال هذه القوانين جيت هنا هم يعني فتحت مشروع ذبيت نفس الذب الفلوس هناك نفسه
3: نفس نفس الطرق تختلف هناك قانون
0: وهنا قانون ومانون اثنينهن مانون شوي والمانون اكلف من القانون
3: فاخره لا تحكي لي هذا الباحث استقاله كنت اقول لك هذا درجه صفر او دون صفر بغض النظر عن كل شيء هذا مواطن محسوب على الدوله مواطن عنده حقوق وواجبات كل واحد بس حقوقي
0: ها بعطيك سالفه باو احنا ايش عندنا هنا مشكله هسه نحكي بيها احنا مشكله السكن حلو مشكله السكن عندنا مشكله انت لو تشتري كاش يعني ذبهن كلهن لو ما تقدر تشتري صح بالعراق ما عندنا قروض مال سكن بس للموظفين وذول ذول الفئه النخبويه المستثنات من العالم
3: المنزل
0: هم ذول هناك تروح تشتري سكن شقة بيت شتري هذا تدفع
3: قطاع مصرف عزم قوي
0: حجي قوي أنت مغترب مشحوط إقامتك كل سنة تروح تسويها بمركز الشرطة تأخذ إقامتك وتصفن وياي ماكو كل هاي تروح للبنك يقول أريد أشتري شقة يقول لك عين عيونك شو تريد والله هذا البيت والكعبة يقول لك بيش هذا البيت تقول له مثلا يا باب 200 مليون يقول لك أوكي تدفع 20% 40 مليون والباقي ايش قد تريده 15 لو 20 لو 25 سنه قسط لك اياه وانت احتمال باكر تموت ما تدري يقول له يابا هل قد اوكي تمام تموت يطفى بس يبقى ملك ما لك حق التصرف به على مدى وقت القرض يعني ايش قد بقى 20 سنه 20 سنه ما تبيعه اهلك ما يبيعوه يعني اي
3: وراها ينطلق لك
0: وراها لك طبعا لك ولا اهلك
3: انا المفيد سؤال ولو طولت انا كل مره اطول
0: احنا دائما انت كل مره تطول تلحي شوي بس انا احبك
3: كل مره هي الدوله اللي ما عندها موارد مثلنا يعني احنا عندنا موارد بس ما عندها موارد
0: اي
3: شنو المقاومة اللي تنجح الدوله
0: شنو
3: المقاومات اللي تنجح
0: الدوله اداره صحيح
3: قطاع مصرف
0: صحيح
3: هو قطاع المصرف هو اللي هو اللي
0: ذولاك ترى كل شيء ما عندهم كل شيء ما عندهم
3: مو فعلا
0: مو كل شيء ما عندهم لا كل شيء بلد ما بي سالفه بالحياه تجيب فلوس
3: حتى ماي ما
0: يجينا كل ثلاث ايام والله العظيم
3: بس شلون صاروا
0: هم اداره عندهم
3: اداره
0: وهاي مش

0: مسبوق ويا هل يا من ضيعوني واحنا نريد وحقنا 50 دينار شفتوا انا مره واحده 400 دينار فوق الهاي
1: ابو سلاطين في شيء يذكر
0: ايه
1: ايران عليها حرب هسه حاليا ما عليها حرب
0: عليها
1: وابلنا بقى كرسي
0: عليها
1: تدري سعر البنزين ما زاد
0: ما نزل
1: ومن بدايه
0: الحرب ايه. ما صعد ولا تاثر وهم
1: وبعدهم عند شحه
0: بالضبط ادارك جميله وهم دا يمشون روحهم ودا يلعبون صح ايه.
1: بس هاي الموضوع خليه سوا خطين يا بولت وكان الله يحب المسلمين
0: كل عام واحنا بخير
1: واسف على الازعاج كل عام وانتم بخير
0: في مال الله هلا طين اتصال الو الو وينه شنو 155 عبالي السوق 155 ده اقول لك قمر وربيع عايشين اقساط وقانون قوي عمار اي والله اقساط كل اقساط حياتهم كل اقساط هذا حلو زيزو والله العظيم واحد احكي شخص صديقي ده يقول لي هم ليش هيك عندهم مشكله يعني بهذا الموضوع قلت له لان المواطن مالتهم يقعد الصبح بالمناسبه يعني طبعا يعني مواطن عراقي احمد الله وشكر الف مره هو يروح يتداين هو عنده مشكله عراقي عنده بالدين يتداين هواي فتلقى مثلا طبعا دائما مشاكلنا احنا بالمناسبه فلوس هم ما يتداينون هم يقعد الصبح يفتح عينه باوع هيجي السماء يفتح الاباجوره تنزل تطلع الشمس يفكر اليوم 21 بالشهر يوم 30 عندي قسط قسط البيت 300 ألف والسيارة 150 ألف والمدرسة 150 ألف مطلوب من عنده براس الشهر 600 ألف ما تفيد نجيبه بشز المهم هذا يقعد الصبح 600 ألف مطلوب ويدوخ يطلع يفتر بالسيارة فتلقى إيقاع البلد بطيء لين هو يمشون عليه كيف لين هو يظل يفكر بيه ذني دوخين الشعب باي سالفة قروض قروض قروض بس هو عنده سقف يلمه سيارته آخر موديل جهالة بأحسن مدرسة بس ماشي الأمور بس لازم يبقى يشتغل بس يقعد يوم بف تفلشت الحياة عده بساعة تنزل تعثر وما شنو نظام بنكي وهم البنك طبعا شنو يبقى وياه 3 أشهر شهر أول مرة بعدين شهر الثاني بعدين شهر الثالث بعدين الثالث يدزون عليه يقول تعال خلنا نسوي لك إعادة جدول يسحوله طبعا هي البنك مفيدة لأنه راح يعتبر المبلغ الباقي قرض جديد ويضيف عليه النسبة مالته وكل نسبة طبعا نسبة تعثر يسحولها يدفعهن يعيدون الجدول بدل ما صار 600 يصير بدل ما 600 دينار أو 600 ألف خلينا نقول 600 ألف خلال 5 سنين يصير 500 ألف خلال 8 سنين بس هذا شو أني باوع على الرقم على 500 ألف يقول لك يصير 500 ألف أهون بله والله العظيم بنزين قاعدون الصبح هاي مرة في اليوم زيدوا البنزين مستمعين يسولفون على القيعان ما مشغولي كنا ما مشغولي ترى المهم فديوم دي زيدون البنزين احترق الفيسبوك طلع مدير هو مشتقات ايه مو هنا لا دا احكي هناك ايه لا بالاردن ايه دا احكيكم تجربة الاردن خلي ببالكم يعني الاردن ما بيها ما بيها ما بيها ما بيها شي صحوله موارد كل شي ما بيها بحر عندهم ميت العقبة كل شيء ما بيه المهم فقالوا راح نزيد بنزين فطلع المدير هو مالتهم يعني مدير المشتقات النفطية قال احنا عندنا مقترح والله شاف واحد هذا اللي مدرسة من السياج هيجي قال عندنا مقترح نزيد سعر البنزين بما يعادل بالعراقي 50 دينار يعني بدأ ما 400 مثلا 450 وده ندرس المقترح 4 أشهر الفيسبوك محروق حرق مع كاركتير الصحافة تكتب الإعلام يحكي شلون حيأثر 50 دينار يعني 50 هي دينار راح تزيدهن على سعر اللتر طبعا بدنا نحكي احنا عن قيمة يعني اكو شيء اسمه قيمة سوقية يعني بما يعادل 10% زيادة 10% زيادة هي مو 10 9% 9% زيادة على سعر اللتر 4 أشهر وتدخل فلان وجابه وفلان ووده وفلان وحط فلان طبعا خلوا بالكم رشوة عندهم بس مو قوية محسوبية عندهم رقم واحد هم عندهم يعني مو عبالكم نزيهين وهاي لا أنا أحكي لكم يا محسوبية عندهم رقم واحد الواسطة رقم واحد بس مع رشوة عندهم خفيفة احنا علمناهم المهم واربعة أشهر يحجون الحد ما قالوا عمي بسيط بس نهدئ هم عندهم موعد إنه عادي وسوبر محسن بالأرقام قالوا 90 اللي هو مال فقير ما يزيد، 95 طبعا 95 أوكتان، 95 حنزيده 50، وال 98 مال فايخين حنزيده 100 دينار يعني بما مقابل. اوكي يعني هذا 10% هذا ما راح يزيد مال فقير، هذاك نزيد 10%، الاخ نزيد 20%، لان ذاك مال الثرياء ناس عندها فلوس تتفول 98 سعر اللتر ب 2400 دينار، هذا ال 98. شويه هدأ الشارع، قالوا هذاك شويه حنزيده، بس راح نسوي اذا عبرت 20 لتر يعني تعبي 20 لتر 21 نحسبه على التعريفه الجديده. قام شي خلوهم بالبنزين خانة تشوف عباك شلون البلابل الطب السيارة طنش تطلع طنش 20 لتر تطلع ما يفول هواي، لأن 20 إذا دقها 21 يحسب على السعر الجديد. لعبوا بيهم لعب لحد ما مشت الأمور، لحد ما مرروا السالفة سنة كاملة. إحنا قعدنا الصبح لقينا بنزين ماكو، ثاني يوم قعدنا الصبح لقينا بنزين موجود، بعدين قعدنا الصبح لقينا غاز ماكو، بعدين قعدنا الصبح لقينا لا غاز موجود متوفر، بعدين قعدنا الصبح قالوا البنزين حنزيده، بعدين قعدنا نمنا قعدنا الصبح قالوا لا ما راح نزيده، بعدين قعدنا الصبح لقينا الغاز ما موجود، بقينا 3 ايام احنا قاعدين الصبح ماكو غاز، بعدين رحنا الاربي لقينا سعر البنزين هناك ب 2600 هنا ب 1000 شو الموضوع. بعدين تروح انت من الاربي تلقى دياله واقفين الزحام هناك ماكو بنزين، اطلب الاربي لك لك عين ما تفتهم السالفه شنو. أتحدث عن إدارة، من يدير؟ طبعاً بمناسبة لا عبالكم هم جينيس عباقرة، لا هو يقول لك أنا يعني واحدة من الهاي أحكي لكم هم سالفة سريعاً هيك. قالوا أريد نسوي مطارهم كان غرفتين وصالة، أقسم بالله يعني اللي يتذكرون كان قبل مطار مالتهم غرفتين وصالة، والله مطار طابق واحد، هذا احكي عن بلد مجاور العراق، مطار طابق واحد الطب، انت طبعا انت شايف روحك الطب صاله انتظار تفتيش سيار هيك ماكو خرصتي والله فد مطار يعني تستحي تسافر بيه. جو قالوا ما والله ما عندنا فلوس، الكعبه احنا ناس تعبانين وراسنا وجعنا وما عندنا حتى ما عندنا موارد، بس بدنا نسوي مطار شو نسوي؟ راح على شركه فرنسيه نو انت شايف هذا يقول لك فقر وعليش تصوف، فالشركة الفرنسية قالت لهم لازم يعني مو حتى لازم تفر المطار كله، فقالوا حسنوكم مطار هي شتة تفاصيله وهاي، قال بس لازم وقف حركة الطيران، قالهم أبدا ولا إذا وقفت حركة الطيران يموتون من الجوع، معتمد هو على الطيارة تنزل الطيارة تصعد فلوس هذا، قال ماكو. إيش قد مشروع سنتيانوس، سنتيانوس هو لهم مطار يملخ وما وقفت حركة السير، هسه تقول شلون دفعوا فلوس؟ شي دفعون هم من الهنجرات، من الهنجرات والباركينج اللي تدخل انت الجراج مو تدفع فلوس، اخذوا الباركينج مدري 25 سنه مدري جيد، سووا الطريق الى الطريق الخاص للمطار، هذا شو اسمه فعاليات يعني اسواق ومدري شنو، هاي استثمار شارع اخذوا استثمار مدري شنو استثمروا، هذا قال لك انا مهم طياراتي من تنزل ما تاخذ منها فلوس، قال لهم عين عيونك اخذوا كل شيء، ناس ما عندهم فلوس راحوا للسعوديه، قال لهم الله يخليكم سوينا مطار حلو بس الشارع تعبان شون، بس يكون ما يوقف الشارع، قال لهم اوكي سوي لهم شارع 4 سايدات بل طولهم يا طوله 26 كيلو سايدين باستراحات، والله العظيم تحكي عن بلد لك عيني برغي ما بي ايه مثلا والله، بس انا احكي لك مو احنا نحكي عن بلد عنده فلوس، اكو واحد عنده فلوس يعرف يتصرف واكو واحد ما عنده فلوس، وهو بمناسبه هو ما ينكر يقول انا عندي، لا هو ما عنده، هو عنده جزئين، هو ما عنده صدق وعنده شغلات يعني اكو قوة عظمى ما تقبل هو يلعب بيها مثلا فوسفات عنده ممنوع انت تستهلك، فباقي هو ما ولا درهم والله حديده. هاي احكي لكم عن خبره 14 سنه انا وياهم، 14 سنه درهم ما يطب لهم. ناخذ اتصال. الو
2: مساك الله بخير استاذ سلطان.
0: هاك جاك هذا عنده مطبعه وعده زرع مدري 5000 مدري 10000 دونه، اي انا اقول لك، وعده باج مال خضراء بس هو مزارع ما له خص، ما اعرف شلون عنده باج مال خضراء ما اعرف هاي السالفه، وعدهم جمعيه مال حجيه
1: زين بشرفك مو قياده هاي متعتبر قياده
0: اسمع حجيه عندهم جمعيه مال ايتام هي على اساس حجيه تلم فلوس ويغمطهن ما عليك بي وما تعرف ما ادري هذا عباره عن لغز
1: فلشتني
0: تدمرتني قاعد بالمزرعه هو قاعد مزرعه عنده ما ادري قد لك عنده هذا قطاعي ترى خلي بالك انت بس هو متواضع
1: هذا اللي يحكي علي يقول عنده عتاسه هو ما عنده
0: لا
1: هذا ضامن جور كاشي
0: هذا مو عمار عمار ضامن جور هذا عمر ثار
1: يوم حبيبي صديقي نور العين هذا
0: وذاك اليوم ما شايف انا واحد يا اخي بال 2026 ذاك يوم اشتري لك تليفون صافن يقول لي 100,000 ما ادري قد يعني أنا إذا لزمه هسه يعني مرتين هيجي أنهي حياته أهم قليلة
1: تخيل الحبيب عمر ثار
0: شو تريد منه
1: ورد عمر
0: ايش عندك مخابر شو تريد انت مشمول بالقطع اراضي انت ولا كنت توزع انت هسه لو تقطعها توزعين تطلع مدينة
1: اريد اعرف الاجهزة من المشمولين بتاع سلطان
0: انت شو لخص انت المشمول ولك شو عليك انت بالمشمولين
1: شو من المشمول
0: ما مشمول
1: من اللي يريد يبيع
0: انت
1: من اللي له حصه يستلم
0: انت اذا مشمول
1: وانا قلت لك استاذ سلطان قلت لك ويا الهوى انا ويا الهوى بس 20 واحد قدموا
0: والكعبه والله
1: العظيم محتاجين
0: تطلع عده
1: محتاجين
0: ايه
1: محتاجين يبيعون القطع انا اشتريها بعد 10 سنوات خلقي طويل وياها
0: ايه
1: 10 سنوات 20 سنه
0: ايه
1: أعرف شلون
0: ها وطيك سالفة عمر الفلاحين كلهم خطية واقفين بالخضراء يطالبون بال يعني حقوقهم ما صدق
1: والله بعد
0: هو الواحد استلم
1: والله بس بعد دفعة والله دفعة بعد ما
0: استلم استلم دفعتين ذولاك ما مستلم ولا دفعة تخيل هو حتى بالحصاد هم كذا عمل
1: يعني هنا أربع دفعات استلم ثلاث دفعات والله دفعة واحدة
0: إيه شو سوي دفعة دفعة واحدة هاي شاي زايدة هاي هيجي زايد خير
1: لا مو زايدة هي المونة مالتها
0: مونة
1: ابو مونة الريد الآلية مال القطع الأراضي هاي شنو
0: ما تفيدك روح انت روح ليش اضربك بلوك بعد ما خليك حتى ما تخابر
1: ما تقدر تحبني ما تقدر
0: مو هاي المشكلة
1: بعدين اليوم الملات شنو؟
0: ايه
1: الملات الحبيب عمر ثار
0: طبعا
1: هو السند
0: اي للأسف والله ذاك حرامات راح بوقت مو وقته باوع شوف يقول انا حاضر الله شفتك والله العظيم ترى يعني بالمقارنات دائما لي الاولويه يعني خلي بالك تحياتي لك حبيب القلب ترى العراق هم عنده مزرعه للرز والشاي بس سلم لي عليهن يعني انا صغير عمري يمكن 13 سنه 11 سنه 12 سنه ادري العراق عنده مزارع بسيلان ما شاي ذاك يطلع واحد من المسؤولين يقول اكتشفنا الى ان العراق يملك مزارع واستثمارات خارج العراق يعني دا اقول لك عمر 12 لو جاي ساليني اقول لكم وين اصلا يعني على الحكي اللي اعرفن اني هن ما ادري كم مشروع العراق يملك استثمارات اول بدايه الاستثمارات مال عبود قال كل السفارات انا اشتريهن هو استثمار استثمار هو وعده فلوس وكيفه هو يهب المالك ما لا يملك مو مالاته فقالوا بدل ما كيتهن خلي تعال تجيبوا اشتروا القصر مال ملك فيليب في فرنسا بالنمسا روح اشتروا لي مال هذا ريتشارد ما ادري شو اسمه اشتروها وهسه تقولوا لي والله عده اكتشفنا الى ان العراق يملك استثمارات خارج العراق ها شنو هاي بالمناسبة بالنظام البنكي جماعة المصارف يعرفون البنوك يسموه المقاصة الدولية هاي سحولها خاف ما حد يعرف مو المقاصة مالتنا هنا هي اسمها مقاصة اكو كانت دائرة متخصصة في البنك المركزي العراقي الخاصة بإدارة الاستثمارات الخارجية هي أصلا اسمها التحويل الخارجي والاستثمار الخارجي يلا ناخذ اتصال يا إله الله حطوا رئيس وزراء تعبت من العراق ألو
2: يا بألو
0: أهلا
2: شلونكم عيني
0: شلون الأمور
2: ليش تلبس بيجامة
0: مو ما عندي ما لحقت
2: يا بلو متصل البارحان
0: همزين الله
2: همزين يعني ظليت دقيت وما ادري شو بس فعلت يعني على تيك توك
0: ايه. لا
2: حصل كان عمار تحياتنا اليه اي هو شنو وغير عن وسلطان يمكن من 2005 ما لابسين بيجايم الله يخليك
0: والله صدق ما لابسين بيجايم ما بيجامه
2: يعني ذاك اليوم كلش اشتريت هذا السوت سوتي انا خليل
0: اي
2: اسود ونيلي
0: اي
2: ها وباقي كل حياتنا بنطلون
0: اي والله والله صدق
2: العالم كلها طق على سلطان
0: سير يلا طق طق يلا شنو رايك بالمبادره بس
2: والله بصلابين مبادره حلوه
0: حلو
2: مبدئيا لازم اخلي ذول يلبسون سمائي جماعه اليو ان شايفهم ما يعرف احد
0: ايه.
2: ما عنده واسطه هذول هم اخليهم عليه على على
0: ايه.
2: المبادره على التوزيع يعني
0: ايه
2: يعني افضل يم الجماعه فلان علان ما ادري شنو واذا كلش كلش يعني التزموا كون اي واحد كون اي واحد باسمه حط له شبر حط له يعني حمام مشترك باب الشرجي على ما انضي انت عندك شبر عندك بالعراق احنا ما عندنا انا ما عندي انت ما عندك وميض عنده وميض عنده
0: وميض عده وميض عده وقام يبيع بيهن وعدهم بدهوك ما ادري بكركوك ما ادري وين ايه ايه عدهم
2: من ال 94 عارضيها
0: للبيع اطول عمليه بيع في تاريخ عقارات العراق
2: يعني هاي شو وقت العراق مشتري ومستثمر وهذا
0: بعد هو بعد
2: عم يبيعون يا اخي كلها جبن
0: والله العظيم هسه هو غير يبيعنا الكورلي
2: ايه غير يبيع الكورلي صدق
0: والله العظيم
2: فقلت لك ابو الصلاطين اذا تريد تنجح هاي العمليه بالعراق
0: نعم.
2: صدق لان احنا صراحه هوايه قبل رئيسيين او ثلاثه نذكر اسماء هم وزعوا مبادرات وسجلنا فلان يوزع مبادرات سجلنا اشو كشي ماكو متحيدك بالحائط ورا ما يروح بس اذا صدق يعني هسه يسوون لنا اياها ينقذون هواي كلش هواي يعني عالم
0: ناسي
2: كاسر ظهرها الايجار
0: صحيح
2: هسه انا اول المتكلمين صح ايجاري بسيط ومكان زين
0: وما له خص بسيط مو بسيط هسه احنا بدنا نحكي عن انت مواطن عراقي جزء من حقوقك ان تملك انت شيء في هذا البلد هذا يعني ما يحتاج لك افلام
2: اي يعني راس الشهر اكو الطفلان ايجار ومولده وما ادري شنو بلا انترنت بالتليفون يعني على شنو انا هو بدا الدوله الكريمه توفر لي عمي 50 متر 100 متر واجيب شركات مثل قبل شويه تفضلت انت الشركات الاوروبيه يبنوهن يعني انت ابسط شيء عندك هاي الشقق مال الهولنديه والاسبانيه وما ادري شنو في صالحيه بابا عظم ايش قد صارهن وايش قد عالم تضرب عليهم من شنو بس تشوفن البناء مالك
0: ما شارع حيفا خوب عتيده دق بيها لحد ما الله قال لهم بس عتيده
2: عندك انت هاي التقاطع تجي من يم الشيخ معروف تعبر على مدينه الطب هاي العماره صايره من خل
0: صح
2: ما واقع
0: صدق والله
2: والله وبعدي ما واقع اجيب شركات اجنبيه
0: عمرها
2: استثماري احنا يعني مو ضد يعني انه الشركات لا تحياتنا لهم بس الاجنبي يعرف شلون يشتغل
0: بس يكون يعوفوه بس يعوفوه عفو يحمو
2: عفو يحمو تعال هالقد إلي وهالقد
0: إيه هالقد مالاتي وهالقد مالاتك ما خليك تفوت الهاي وتريله وتجيب وحط
2: واقع براسي وبراسك
0: أيوة
2: حصل وميض ما حصل ومتى وقدام المستمعين إذا وميض سجل أول واحد اسمه يطلع أول واحد
0: وكل الناس ما له تطلع
2: إيه
0: يطلعون بس وميض يطلع إيه
2: بس
0: واذا طلع وميضه سوى عليها حلقه وسوى بها مناشده
2: شنو مناشده
0: والله العظيم والله اي
2: شلون اسمه تحياتنا له مهدي يشجع
0: اي
2: حافي بوسترات على سيارتي انا خليه صور وميض على البنيد وعلى شامل اللغات وعلى القماره تبع عليه مطلوب ومن الناس عليه شغله تدي ولا عينك ابو حميد
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا على بك البسيمه مستمعين طبعا الحقيقه اليوم انا حكيت على تفاصيل وهذه المبادره اللي انا اتمنى يعني بصراحه اليوم اتطرقت لها انا بعد ان طرحها احد المستمعين وطرحتها اتمنى اولا ان تكون هي مبادره واقع حال جميله رائعه ستستمر وتكون بهاي الطريقه هاي واحده اثنين مزاحمه الاشخاص اللي هم غير مشمولين ستؤثر على المشمولين طبعا هذا حكي سولف وياي تسولف بالهواء اليوم ماكو حتى العده والما عنده راح يجيبن المهم ثلاثه والاهم اتمنى من الحكومه العراقيه ان تكون اللجان المتخصصه بمتابعه و شيء صحولها مو تاكيد اللجان اللي تتقصى الحقائق في داخل هذه الاشياء اوكي بالضبط هسه احنا يعني اللجان المتخصصه بهذا الجانب تكون نزيهه الى ابعد الحدود وما بعدين نسمع، لان انا والله بهاي المبادره راح اكون يعني ما يلزم حلقي، كل ما اسمع سالفه صايره بهاي المبادره راح احجي بيها. اذا قالوا نبيع المدري شنو التغليسه المدري هاي مشي لك الموافقه بهالقد راح احجيهن وافتح النار على كل الجبهات وبكيفكم بعد. وانا لساني فلت وبصراحه تعباني. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: ادري منين.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدية العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي قاسي

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: وأني هم بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا هذا الحكي الزايد عوفه
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: كم بدي
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمع وعيش الجو.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

Vamos jogar, vamos jogar.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك كان ميت كان عاش بلحظة الشاب

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد؟

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
1: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
1: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي، اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما عاد كل من عافكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا نصف القمر، وأنا وياكم مهيم الأبيض. رافقني الغالي عمر ثائر، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دا يتواصل ويانا. هاي بالتسعينات هيك كانوا يقدمون. تلاطف أنا وياكم عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يسمعونا ودي يتواصلون ويانا على 0780211415 0780211617 و0964777 114115. حناخذ تحية من عموري وبعدها متواصلين.

0: عموري سألتني على هذا القميص قلت لي عليه حلو أقول لك بيش ماخذه ما تريد تعرف؟
1: إيه والله ناضي يعني سعره كلش حلو ومناسب. تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب. مو شرط اللي تأخذ واحد يأخذ قميص $100
0: مو يعني لا تكون يدك مخلولة ولا تبسطها كل البسط. تحية لكل أصدقائي لكل المحبين شوية اليوم. خلنا نأخذ الأمور يعني نطلع على قوة عمور من السوداوية. اليوم نحكي بموضوع حلو. أنا السبق أنه طرحت هذا الموضوع وواحد من الأصدقاء قال لي يا ريت تعيده. إذا كانت عندك كاميرا

يعني تخيلي خلي صورتك وشم، انت تخيل هذا اذا تزعل وياه شلون؟ اي كارثه. شنو يخلي صورتك مارادونا؟ تحيه لكل اصدقائي، لكل المحبين، لكل الاحباب على 0780211 4115 0802116117 0964 777 00 114 115.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا على 0964-77-001-4-115-078-02-11-6-11-7. بالنسبة إلى موضوعنا إلى هذا اليوم، عندك بلد تريد تروح له، أول شيء يعني شنو هذا البلد اللي أنت تفكر تروح له وتأخذ كاميرا؟ شنو الشيء اللي راح تصوره في هذا البلد؟ شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك؟ سفر غنيمة، لكن شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك؟ عمور يديح شاي بالكواليس يقول أنا أنقل ثقافة النقل العام في البلدان المتطورة، المتروات، الترمويات، الغيرها وإلى آخره. زين، طبعا صح صحيح. بدال ما هواي تفاصيل تصير، تقدر هذه بدالها متروات، بدال كل شيء. فشنو الشيء اللي تنقله؟ تاكسي النهر ايش قد حلو، موجود هذا في كثير من البلدان، اسطنبول وغيرها وكذا، تاكسي النهر ايش قد حلو، اي طيران داخلي بس عار رمزيه وحلوه حلوه. فشنو الشيء اللي راح تصوره انت وتحاول تنقله الى بلدك؟ عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: انا كلش عجبني هذا الموضوع
0: حبيبي. انت
1: لان انا اصلا مصور.
0: انت مصور بالبدايه، منو وياي؟
1: محمد.
0: محمد اول مره تتصل؟
1: اي اول مره.
0: حبيبي حمودي الورد، شلونك؟
1: والله على الله، شلونك؟
0: الله يسلمك محمد. من وين؟
1: انا مصور القناة التلفزيونية.
0: اي
1: فدائما اطلع عندي برنامج صباحي هموم العالم، وهاي تدري هاي اللايف الساعه دائما صباحيه.
0: زين،
1: انا منيك اروح لاي دوله اوروبيه انصب الكاميرا، اريد اشوف هم يجيني واحد جوعان يعني اتصور.
0: حلو.
1: اليوم جاني واحد يقول لي انا بدي تتمنى تاكل لفه بعلاج.
0: حبيبي
1: يعني هم يجي واحد يقول ما عندي فلوس عمليه، أبويا مريض وما عندي فلوس،
0: هم
1: يشكلون كهرباء المي.
0: زين،
1: أريد أشوف شنو هم دولة بأوروبا، هم نفسنا.
0: حلو، تدري يعني تفكيرك حلو،
1: يعني أنصب لي كهرباء أي دولة أوروبية ولايف، وخلي يجمعون العالم مع همومهم، هم عندهم هموم مثلنا.
0: يلا حلو،
1: يعني والله أنا هذا البرنامج دائما يعني تدري أنت مجتمعنا العراق ودائما من يسمون عليك ويريدون
0: يحسون
1: همومهم، يعني ما أدري
0: يا حبيبي.
1: والله
0: شكرا. على فكرة المخرج عمر ثار عرفك ويسلم عليه.
1: عرفني؟
0: أي
1: يسلم عليك
0: حبيبي. أنت زين، شنو الثقافة اللي تريد تنقلها؟
1: الثقافة اللي أريد أنقلها مثلا يعني أبسط شغلة، الشوارع يعني. أيه. دائما تشوف كنا نطلع خارج اي دوله نروح لها دائما محافظين على نظافه شارعهم، ما يشمرون، ما يوصلون.
0: عافيه عليك.
1: اريد انقل لهم نشوفوا يعني ترى هي نصها احنا نتحملها مو الدوله.
0: صح صح صح.
1: او 80% احنا نتحملها، يعني الدوله تم مفرده. أيه. عمال نظافه ينظفون، بس من الجاي يوصل؟
0: لا، المواطن يعني قاعد يوصخ.
1: 80% يتحملها المواطن.
0: ابو السمك
1: بالشارع موجوده،
0: حاويات موجوده، ابو السمك يذب المي والوسخ بالشارع يذبه،
1: يعني هي يذبها لا صف الحاويه، يا ريت ما يقدر يذب صف الحاويه.
0: صحيح
1: صحيح. انا اريد انا لو قلت لك اريد اعرف هموم العالم مثلنا.
0: حلو.
1: هم يدور بنزين وغاز ويطلع لي يوم 15,000 ما يعرف العلاقه اللي يجيبها لاهله.
0: عجبتني الفكره تدري، للأمانة.
1: وأنا أشكرك على هذه الموضوع.
0: أنا بالعكس، أنا اللي أشكرك، وأني فرحت إنه واحد من الكوادر الإعلامية يتصل ويخابر هذا شيء يعني افتخر به.
1: لا لان هو موضوع يعني ما حد طارق صراحه.
0: حبيبي انت والله. انا تدري في دول عيونك ابو جاسم قبل يعني قبل لا تروح

0: 3000
1: خطين حبيبي،
0: البنطلون مالته والقميص والهذا
1: بس لباس
0: ما ليها بترى،
1: ما له علاقه. لا لا ما له،
0: وفي عالم عندها فلوس ما تعرف تلبس.
1: وكل صحيح ترى للامانه صحيح
0: والله العظيم، يعني هم مارين عليه عالم اثرياء بس ما يتباع على لبسه، ما يعرف يلبس يا اخي.
1: مو
0: والله صح.
1: وهذا كمان حكينا بيها حتى ويا كابتن محمد محسن تحياتنا له، يعني من استضافته بالبودكاست قلت له على موضوع حتى النظافة الشخصية. هسه يمكن انا شوي راح يعني هذه واحدة من الثقافات، يعني اسبح عطر، ترى العطور يعني مو اللي تاخذ عطر ب 100,000، يعني عطور اشكالك. قطع الاتصال ويا محمد حبيبي. نورنا ابو جاسم، واحد من الكوادر الاعلاميه، الف تحيه له، واني كلش يعني فرحان باتصاله. تحيه لكل الاصدقاء، لكل الاحباب. اذا عندك كاميرا واختاريت بلد معين ورحت صورت، ايش راح تصور وايش راح تنقل من ثقافه؟ خليكم يعني.

عندنا اتصال. الو الو يا مساء الخير. وصلنا مسج. اي السلام عليكم، عندي شغلة خاصة ويا الأخوت. والله أني يعني ما أعرف بهذه التفاصيل الخاصة يا حبيبي. تحية إليك وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. صدق أريد أسمع جاليتنا شنو الكاميرا اللي أخذوها وياهم صورة هم في بلاد الغربة، وين راحوا وش تمنوا من ثقافة تنقل إلى بلدهم الأم. احنا نقلون احنا تيدي ايش نقلون يعني الناس ايش نقلت؟ نقلت ثقافة الأرقيلة، انه البنية تدخلنا أرقيلة. انا ما حرية شخصية ما لي علاقة. ايها سهاي هسهاي صارت الإلكترونية. اكو واحدة هاي ريحتها تلعب الروح، لو باقي على ذيك احسن، ام المشمش مدري نعناع. المهم اي والله فنقلوا هاي الثقافة. الناس طبعا هي النقلت حتى بالمطاعم بالكافيهات بالكذا. نقلوا موضوع اللي هو مثلا على سبيل المثال اوكي الدليفري يعني ايجابي، انا اشوفه حالة ايجابية الدليفري. اي لا الدليفري حتى من توصلك حاجة توصيل يعني. اي اما ايش نقلوا مثلا من خلينا نقول من الهند بلاد الهندي والسند، نقلوا التوك توك بس، هذا اللي يمشي عكس السير وما بي هذا لا امان لا دنيا، والنسوان صاعدات وياك وهو بعد حدث يسوق هذا التوك توك شلون ما ادري. يضحك عموري، تخيل بلاد الهند والسند هذه ايش كبرها، اخذنا بس من عندها ثقافه شو اسمه التوك توك. زين اخذنا وياها العنبه ويا الفلافل هم نعمه. يضحك. تحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. اذا عندك كاميرا او اذا عندك كاميرا ونزلت في بلد ما، شنو اللقطه اللي راح تاخذها او تاخذيها؟ شنو المشهد اللي راح تصوروه؟ وبالتالي شنو الثقافة اللي تريد تنقلها إلى بلدك؟ أسمع من عموري.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 وألف تحية لكل المحبين إلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندك كاميرا وسافرت إلى بلد ما وردت تأخذ لقطة أو مشهد من هذا البلد، وشنو الثقافة اللي تحب تنقلها إلى هذا البلد؟ عموري قبل شوية نبهني على شغلة، يقول لي واحدة من الثقافات الحلوة أنه يعني من أنت يجيك مولود مباشرة تروح تسجل على بيت. يعني هذه واحدة صدق من الأشياء اللي نتمنى تكون موجودة في عندنا في بلدنا. وعلى فكرة هذه موجودة حتى في دول الخليج، يعني مو يعني مو بعيدة، يعني مو شرط أي مبادرات السكن والأعراس. ترى يعني إحنا عندنا أزمة سكن كبيرة للأمانة. يعني أي يعني طبعا فهواية تفاصيل أنه أنت تقدر مشاهد تنقلها وتشوفها، فهذه واحدة من الأشياء. وأنا كلش أحب يعني هذه بالبلدان الأوروبية الإسكندنافية حتى كل الأجانب عندهم نقطة، كلهم عندهم أخطاء ما لي علاقة بالأخطاء، اليوم دا أحكي أشياء حلوة إيجابية. إنه عندهم الطفل رقم واحد، مستحيل يعنفون طفل، يقعدون قباله يسولفون كذا، يسولفون مطلقين ما مطلقين، يحكون وياه ما يحسسوا غير شكل. احنا طاوات وماعين وعياط. عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك اخ مهيمن؟ شلون صحتك
0: حبيب؟
1: شلون عموري؟ ان شاء الله بخير.
0: عموري والله الحمد لله، شلونك؟
1: الله يخليك ويسلمك.
0: الله يسلمك يا قلبي. من ويانا؟
1: وياك عقيل بدراوي من امريكا.
0: عقيل بدراوي من امريكا، شلونك عقيل؟
1: والله بخير الحمد لله والشكر، عدة مرات متصل وياك.
0: هلا بيك، تذكرتك عقيل، هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك.
0: حبيبي عقيل.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اي؟
1: موضوعك كلش حلو، انا دائما يعني هذا رشيد ما اطفي، الراديو رشيد من الصبح للعصر.
0: قلبي انت.
1: اخذ السحاب.
0: اي.
1: فما الموضوع اللي نقل الإيجابيات مثل ما نقول.
0: نعم.
1: إحنا هنا اشتغلت ب كومباني يسموه يعني نقل المرضى، نروح على المريض.
0: نعم.
1: نأخذ من بيته نودي للموعد مالته الدكتور، العيادة، غسل الكلى، شوف شنو هو عند الموعد مالته. هذا ما موجود بالعراق أبداً.
0: هذا حبيت انه لو انت تصوره بكاميرا وتنقل هاي الثقافه.
1: هي هاي المشكله، ما نقدر نصور لانه خصوصيات المريض، يعني تعرف.
0: لا هي معنى مجازي، مو شرط انه انت ضروري راح تفتح الكاميرا، يعني انا هذا لا
1: قصدي. هو ها عافيه. هذا واحد. وموضوع الثاني اللي هو المدرسه، الطلاب شلون يعتنون بهم لأنه دعم حكومي لهم. عندي بنتي تخرجت من هاي سكول، يعني خلينا نقول من المتوسطة. بدل ما تروح راحت قبل للجامعة، يعني قبل دخلت اختصاص، لأنه درجاتها خلينا نقول 99%.
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله والشكر، يعني قبل دخلت اختصاص.
0: زين.
1: من عمر 18 يعني تخرجها راح يصير عمرها 22. هي بأنه دكتورة أو شو شنية اللي حابة، بيولوجي هي راح تروح. الحكومة دزت على يعني شو أقول لك، من جامعات دزونا رسائل بأنه هاي إحنا نتمناها، إحنا ناخذها. فما وافقت إلا وافقت على وحدة كلش الليفل مالها عالي، اللي هي بسان دياغو، كلش قريبة علينا حتى تروح تعيش بيها. طيب. وأنا كل خميس وجمعة أروح أجيبها يمنا بالبيت. فدفعوا لها تقريبا 110 ألف دولار يعني 11 دفتر إذا تريد تلفظها.
0: زين.
1: مدة 4 سنين إلى أن تتخرج. فهم مو على مستواد عيوني ومو على مود، لا على مود هاي الطفلة بالمستقبل تخدم بلد اللي هي عايشة فيه. احنا هناك ما عندنا هيك شيء.
0: طيب.
1: العراق ما عندنا للأسف ما عندنا بأنه دعم الشهادة. ترجع على الشوارع هسه أني طالما المي أسرب أنا أخلص لأنها 12 ساعة أسوق بالشارع.
0: طيب.
1: فأخلص ما أقدر أذبه بالشارع ليش؟ لأنه الشارع نظيف. فأوصل بانزي خانة دير بانزين وأكو مكانات تذبيهن الوساخة مال السيارة. أنت شوف الشوارع نظيفة حتى إلك واحد تشتغل حتى إلك واحد تروح. الشخص المقابلك أو اثنين أنت رايح عليها. أنا هسا التوينج مال يعني شلون كرين مال السيارات أشيل سيارة عاطلة أوديها للديلر لو للميكانيك يعني هاي المكانات. فشوفه من يجي هاي يعني تبتسم بوجهك تحكي وياك في يعني يجاوبون وياك هذا الشخص. احنا تقول له صباح الخير يقول لك شنو تعرفني تصير كل صباح الخير. يعني هاي الثقافات مع الاسف.
0: يعني ترى النبي الكريم ألف الصلاة والسلام عليه يقول الابتسامة في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة يا أخي. إحنا هاي يعني ما نعرفهم يتمشون نصير وجهه بوجهه يعني تبتسم بوجهك تبتسم وتروح يعني أو مورنينج مورنينج لسه ماكو مشكلة.
0: زين.
1: إحنا تباوع عليها يقول لك مش بيك تباوع يعني. يجوز شبهيت يجوز أعرفك قبل سنين على فلا
0: طولت علي. لا بالعكس أنت نورت
1: ربي يحفظك.
0: أنا أشكرك
1: ربي يحفظك أشكرك
0: يا هلا يا هلا بيك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.
4: كل واحد بينا مرات يخرى تصيب، وبوسط زحمة الحياة تاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
4: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية، لكل أنحاء العالم. هسه شو يصير لو صحيح أموري؟ أي ده نتفاهم أنا وعموري على مسألة العشاء. هو يقول لي أنا دايت وأنا همين دايت. قلت له شو يصير هسه لو نتعشى؟ تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. لو عندك كاميرا ورحت إلى بلد ما وبالتالي أخذت مشهد وحبيت تصور هذا المشهد، مشهد أم معتنية في أولادها بشكل صحيح، معلمة محتضنة الأولاد وتضحك وياهم بدون ضرب، بدون عياط، بدون صياح. لو رجل كبير مسن قاعد يصيد سمك على نهر الراين، وإلى كل احترامه وإلى كل المعزة مالته. لو رسام دا يرسم الناس والناس يحبوه ويقدرون انه هو فنان رغم انه حالته المادية مو تمام. لو واحد صاعد في مترو وفاك رواية دا يقراها شكد حلو. مشاهد تراكو، مشاهد بالحياة تتخبل، يعني انه ممكن واحد ياخذ كاميرا ويصورها. اي والله العظيم صح على قولتك. وانقل هذه ثقافه القراءه. احنا ما عندنا يمكن ثقافه القراءه بال يعني بالنقل العام يعني اذا واحد راح هسه المقهى ويقرا يمكن يضحكون عليه، بس اكو بعض المقاهي انه هي مختصه بالقراءه. هذا واحد صارين للاسف شارع المتنبي للصور وللدولمه ولل يعني عيب والله عيب. شارع هذا عظيم، هذا شارع المتنبي مو عمر لو انا غلطان. شارع المتنبي هذا الشارع اللي تروحون بس تاخذون بيه صور. شنو كلامي لبعض الشباب وبعض الشابات؟ هو مو للمواعد ترى، يعني انت تعرف شنو المتنبي انت تحكي، وغيرها وغيرها وغيرها من هواي امور. اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من اصدقائنا، من ناسنا، من احبابنا. لو عندك كاميرا ورحت الى بلد، وشنو هذا البلد اللي راح تروح له؟ وشنو الثقافة اللي راح تنقلها من المشهد اللي راح تصوره في كاميرتك؟

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964 77 00 11. تحية لكل ماسي أنا كل شيء. وين الحب في النساء للرجال؟ هم

أنا صعدت بفلان. الذكريات الحب مالت أزواج وعدهم ابنهم أو قلها لكل المحبين في جاليتنا. يقدرون على الواتساب كاتصل على 0964714115.

0: خلينا نقول
1: شلونك يا حبيبي،
0: اخبارك؟ يهمك ولا يسلمك نائل. لو اختار
1: يعني انا
0: متحاول الى
1: اختار ايطاليا.
0: حلو، شفتوا حبك ملك الى بلدك
1: يعني اشوف هذا شو وايد ولا ما يتربون عندنا
0: ببساطة بدون تكبر. ها
1: بس يعني هي اصلا مو مهمه نصعد ماركات وش اسمه هذا مش الترتيب النظافه متواجده بدول اوروبيه. انا احبها حب يعني سفر صراحه يعني دول عربيه، دول خلينا نقول جورجيا
0: تعتبر من اوروبا
1: تقريبا من
0: الشرقيه. لا جورجيا

ينقلها لهاي الثقافه، بدل ما نقلت نفسك ثقافه النرق تنقلها. الله يصلح الحال. كان وياكم في رافقني نوري، راح اتمر في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى

0: يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: امال
0: اتريني بقيت فرحانة
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة
0: شوف وشي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.